يدعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى

من العبد شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض

ذاك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

سعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى

地方进啊地方来杀啦你不你来杀地方阿爸你拿到了哈地地大家不拿我都不哭拿我拿他不哭拿我安顿杀你不فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمروان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجرحكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

لهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن

كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو النافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

وشجرة تخرج من طور سينا.

وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم

قوموا الصيحة بالعطف فجعلناها

لكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون.

الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها

يعرفوا رسولهم فهم له منكرون.

主席总呀你呀那混我那国家伙子那混的拉杂فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل على

ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون.

ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه

syuhada'u illa anfusuhum. Walam yakul lahum syuhada'u illa

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم

定居。

عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها

أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

الى تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن

أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة

جاءته لم يكد يراها

أفي قلوبهم مرض أم ارتابون؟

فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل.

أنهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

وجعلنا بعضكم لبعض فتنه

الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا

إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا

وهو الذي أرسل الرياح نشرا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى

فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.

ولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

يحيي

فكبك بوديا هو الغاوون وجنود إبليس

إذ نسويكم برب العالمين.

ومات

इन हिसाब इल्ला

كذبت عاد المرسلين إذ قال

تبنون بكل ريع آية

一朵黑。

واخطب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن

هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم.

的那一方。

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم

أيها

فإنما يشكر لنفسه

قدمت رجته وكشفت عن سأطيها.

السوء ويجعلكم خلفاء

فمن يرزقكم من السماء

من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما

لهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به

من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم

حوادثنا

التقاطه الذي من شيعته على الذي من عدوه.

فأصبح بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

خبر.

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب

أكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.

فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله

ولقد وصى

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا

ولكن

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.

لادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

قد يخلق ما

لله.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أنتر من سبفون. خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: راديو دلتا.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف؟
2: يا صباح الشاي
3: لا تحاولش
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو 1 بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
6: يا صباح النور. يا صباح الخير.
8: يا صباح البن.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.
10: احلى طريقه تحضير البازلاء الحاره مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
11: مجموعة الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: Radio Delta, your summer station.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه. اكتشف حيل العدو

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخدها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شوايت وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات: مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
11: وبروست مقبلات بجميع انواعها.
12: من زمان
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات،
10: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بخير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.

0: Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
13: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
14: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
15: فعلا انه سوبر داك.
14: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
16: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
17: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
18: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: كده انا جاوعة.
1: كباب لحم، كباب دجاج،
2: اوصل لحم،
3: اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال.
2: مشاوي رهيبة،
3: نكهة تركية عجيبة،
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
0: ما هي كل هذه الرسائل؟
6: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
0: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
6: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
0: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
6: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
0: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع الأربعين، جولة الثقافة. تليفون: 01-685-185.
8: Just found it.
9: وكلت ضحكة
10: زبجة
9: نداره
10: كركره
9: ضحك من قلبك.
11: امشي من جنب هلا، انت امشي من جنب هلا،
9: يلا امشي انت،
11: امشي من جنب،
9: امشي
11: شوف من جنب،
9: امشي انت الاول من جنب، امشي
11: يلا ما تنزلش هنا، امشي هناك خالص،
9: يلا امشي امشي امشي
11: بيتك
9: هنا.
11: ايه ده؟
9: بيتك
11: شحاته، ابوك هيهرب مع ده شحاته.
9: وانت يعني ابوك اللي هيهرب مع عصام المكواجي كده جاي بجري
11: وادموك مفوت؟ وقال ايه؟ ابوك هيهرب مع عمتك حمار، ابوك هيهرب مع عمتك. اذا كانت عمتك دي متجوزه يهرب معاها ازاي؟
12: إذا كانت عمتك دي متجوزة؟
11: واحدة متجوزة وعمتك؟
12: يعني عمتك لو مش متجوزة أبوك
11: على سنة الله ورسوله. الشرع في الرجل له أربعة كما قال البحبحاني.
12: مين البحبحاني؟
11: ده راجل مزين بنقعد عنده في المذبح، هو اللي يقول لنا الكلام ده.
12: أنا من رأيي نسيب موضوع الست ده شوية.
11: أو النبي، أو عشان خاطر.
12: اسمعني أنت، اسمعني أنت الأول.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
6: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
7: فلفل أحمر حسب الرغبة.
6: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
7: مجموعة الكابوس.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077-770 أو 777-921-435.
8: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
9: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
10: This is radio station today's best music. 102.
11: This is Radio Delta.
10: If you have a radio, thanks for listening.

0: 7-11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: شخصيات

0: سحر الشيطان. المكان الأخطر على وجه الأرض، أخطر من مثلث برمودا بعشرات المرات. إنه البحر الذي يأكل ويبتلع ويخفي كل شيء، سفن حربية وسفن تجارية، سفن صغيرة وسفن عملاقة، باخرات وناقلات وغواصات وطائرات، كل شيء يقترب منه يختفي، وكأن البحر انشق وابتلع كل شيء. فجأة بدون سابق إنذار أو استغاثة، وكأن هناك وحش طليق في أعماق البحار يتجاوز حجمه أضخم السفن، يبتلعها فجأة دون أن يلاحظ حتى أفراد طاقمها، لذلك سمي ببحر التنين، لاعتقاد اليابانيون أن هناك تنين ضخم مائي بحجم غودزيلا يعيش في أعماق البحر، يبتلع كل شيء مهما كان حجمه. في المحيط الهادئ بجانب جزيرة ماياك اليابانية استقر الوحش المرعب الغير هادئ، ليدعوه أيضا ببحر الظلمات. وبسبب ضعف انتشار اللغة اليابانية والترجمة، لم تعرف حقيقة ورعب هذا المكان إلا في العصور الحديثة. ففي عام 1957 كانت تطير طائرة الرئيس الفلبيني رامون ماجاي وعلى متنها 19 شخص، لتختفي فجأة دون سابق إنذار أو استغاثة أو أي شيء. وفي إحدى المرات كانت تحمل حاملة البترول كايومارو أطنانا وأطنان البترول ومئات الأشخاص، تختفي فجأة دون حتى استغاثة واحدة. وبينما بحثت السلطات في آخر مكان سجلت الرادارات تواجدها به، لم يجدوا إلا 5 براميل بترول، ولم يجدوا حتى أجزاء من تحطم أو بقايا بترول على سطح البحر، فالبترول زيت لا يختلط بالماء. وفي مرة كانت تعبر سفينة ضخمة لنقل البضائع لتنشطر فجأة إلى نصفين دون سابق إنذار، لذلك قررت السلطات اليابانية وضع حد لمثلث الشيطان، ووضعت خطة ضخمة جدا لاكتشاف سر هذا المثلث المرعب الذي تجاوز أسطورة وعنف مثلث برمودا بعشرات المرات. فجمعوا 120 عالما من علماء اليابان، وخرجوا في سفينة ضخمة مجهزة بكل وسائل الأمان والوسائل العلمية والتكنولوجية، ولكن حدثت المفاجأة، لتختفي السفينة فجأة دون سابق إنذار. تعترف دولة اليابان رسميا بكون منطقة مثلث الشيطان آخر منطقة في عالم البحار، وتطلق تحذيرا واسع المدى لكل دول العالم بتجنب منطقة بحر الشيطان. كانت أول حادثة مسجلة رسميا في العصر الحديث، حينما اختفت 5 سفن بحرية ضخمة في بحر الشيطان إبان الحرب العالمية الثانية، وعدة طائرات تنقل مئات الركاب وسفن الصيد وبضائع ونقل. اختفت سفينة الشحن لينغاي في ظل ظروف غامضة، وبالرغم من تطور وسائل التواصل والملاحة والرادارات لم يعثر على أثر للسفينة المختفية. يقول البعض أن البحر يقبع بداخله وحش مخيف، وآخرون يقولون أن البحر بوابة زمنية لبعد زمني آخر تنتقل فيه السفن إلى المستقبل. وفجأة ودون سابق إنذار، كما لمح مسلسل مانيفست والذي يعرض على نتفليكس، حينما اختفت فجأة طائرة عن الوجود لتظهر فجأة وتهبط إلى المطار وعلى متنها كافة ركابها، وهم لم يشيخوا يوما واحدا، ولم يمر عليهم في الطائرة إلا ساعات معدودة، فيجد أنفسهم في المستقبل 5 سنوات. فهل ستظهر السفن والطائرات التي اختفت فجأة في المستقبل لنكتشف أن هذا ثقبا زمنيا مرعبا؟ هذا ما سيثبته المستقبل.
1: شخصيات وأحداث.

ورثي العاشق خضر مبلبل مشغول بأمر الحب والتصابي مسكي لا فك الهوى.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحك.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
6: يا صباح. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
1: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مانك. نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مانك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
12: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
13: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
14: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
13: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
14: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
13: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
14: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
13: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
14: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
13: التهاب وتليف الكبد.
14: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
13: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
14: علاج البواسير.
13: علاج البهاق والبرص.
14: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
13: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
14: الباحث خليل. الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
15: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: يوه، مطعم الحلواني التركي.
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
5: جوار مدارس صناع النجاح.
4: تليفون 7700-10770
5: أو 777-921-435.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
8: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7-1-1. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775. رينجو.

0: أصل البطاطس الطبيعية.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: Radio Delta.
2: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
3: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Waka, waka, waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fuhuk min kalba.
3: بتوكلي السويسار؟
4: اها.
3: روح يا شيخ، ربنا يديك على قد نيتك.
4: لقيت وحيد
3: السويسار؟
4: ها، جبت له سور سرايا.
3: سور سرايا؟
4: ها.
3: ليه سوري سار؟
4: ليه سور سار؟
3: جوزتيه؟
4: جوزته.
3: ليه يا ربي ما عملتنيش سور سار؟ جوزته يا سيدي.
5: شلت لك عالم هايفة ما عندهمش اي مشاكل.
3: يا جدع طيبة، صعب عليها الصرصار، جابت له صرصراية واحنا حموت على خنفسة حتى مش لاقيه. يعني العريس صرصار
4: والعروسة بصرصراية.
3: الله، والمأذون سحلية بقى ولا ايه؟ احنا يعني اصل ما نعرفش انا والاستاذ حنفي، لو نعرف يعني الفرح كان في انهي بلاعه كنا جينا. كان جاب صراصيره.
4: خلاص خلاص يا مسعود.
3: ايه؟
4: مات.
5: مين ده اللي مات؟
4: ايه صرصار.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: كده أنا جوعة.
7: كباب لحم،
8: كباب دجاج،
9: أوصل لحم،
10: أوصل دجاج،
6: وشيش طاووق،

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقين.

0: 7:11. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. Radio Delta.

حرقة الوجه والأشواق يبكي وقصة ما تفرق من حرقة الوجه والأشواق يبكي بدم الهوى الرفرة يبكي بدم الهوى الرفرة ولو عيك الهائل المشتاق قد عمنا من نوح للعشاق قد عمنا من نوح للعشاق.

انت شتبتي على الخلان اللي انا فرق الاوطان انت شتبتي على الخلان اللي انا فرق الاوطان وخلت الحزن والاشجار وخلت الحزن والاشجار والدم والدم في الاوجان والزهد قد فرح الاجفان والزهد قد فرح الاجفان.

للبكاء أيها الصدى والزهد لا مطلع الأصباح خلي البكاء أيها الصدى والزهد لا مطلع

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حني، لحم رضيع برم ولحم رضيع حني، يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-84-64. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
7: شخصياتٌ

0: هل أنت مستعد لأن تعيش بدون بعض الأطعمة أو المشروبات التي تستخدمها يوميا في حياتك؟ فالتغير المناخي ونقص الموارد الطبيعية قد بدأ للتو يهدد كل شيء، وتهديده الآن أصبح على بعض الأطعمة التي نستخدمها في حياتنا اليومية ولن نستطيع الاستغناء عنها. فإليكم القائمة المرعبة. في المرتبة السادسة، القهوة. إن كنت تبدأ يومك بفنجان قهوة مميز فاعلم أنك قد لا ترى القهوة قريبا، فالبن والذي يتم زراعة أغلبه في أمريكا الوسطى والبرازيل سيواجه مشاكل كبرى في 20 القادمة، لأن أمريكا الوسطى والبرازيل تنتجان 80% من محصول البن، وبسبب التغير المناخي لن تظل حقولهم صالحة في السنوات القليلة القادمة، بالإضافة إلى انهيار محصول القمح لأكثر من النصف في أفريقيا. في المرتبة الخامسة، اللحوم. سيواجه اللحم في السنوات القادمة ارتفاعا مرعب في الأسعار، والتوقعات أن اللحم العادي قد يختفي، والمشكلة لا تكمن في قلة رؤوس الماشية ولكن في ندرة الماء العذب. فالماء يستخدم في زراعة المحاصيل التي تستخدم كعلف للماشية، وباختفاء الماء العذب ستختفي المحاصيل الزراعية، ومن ثم ستختفي الماشية. ولكن يبحث الآن العالم عن بديل للماشية، حيث يتم تصنيع لحوم في المختبر تشبه اللحوم الطبيعية بنسبة 100%. في المرتبة الرابعة، المخبوزات. فمع تراجع غلة القمح والذرة بسبب الحرارة الشديدة ستتراجع الغلال 30% بحلول 2050، وستتأثر 60% من مناطق زراعة القمح بالعالم بسبب التلوث. يذكر أن غلات الأرز والقمح والذرة تزود البشر حاليا ب 75% من سعراتهم الحرارية. في المرتبة الثالثة، الشوكولاتة. ستختفي الشوكولاتة قريبا، بل إن بعض المحللين يعتقدون أننا سنتعامل معها كشيء منقرض مثل الديناصورات، وقد ترى لوحة شوكولاتة $1,000 في عام 2050. فقد تضررت زراعة الكاكاو في غانا التي تنتج 20% من حبوب الكاكاو بالعالم منذ 2013، ولن تصبح غانا والساحل العاج وهما كبار منتجي الكاكاو بيئة ملائمة في 2030، ومن ثم وبسبب تغير المناخ ستبدأ محاصيل الكاكاو في الانهيار تدريجيا إلى أن تختفي الشوكولاتة بحلول عام 2050. في المرتبة الثانية، الأفوكادو والعنب. تتطلب زراعة رطل واحد من الأفوكادو 72 جالونا من الماء، وهو ما أصبح بالفعل عبئا بسبب الجفاف. ومن بين الفواكه التي قد نفتقدها مستقبلا هو العنب الذي يزرع فقط بالمناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. فارتفاع الحرارة درجتين مئويتين في 2100 سيدمر 56% من تربة زراعة العنب لحساسية العنب الشديدة للحرارة ونقص المياه. في المرتبة الأولى، السمك والمأكولات البحرية. رغم أن ارتفاع درجات الحرارة سيرفع من مساحة المسطحات المائية بالعالم، فإننا قد نفتقد الكثير من المأكولات البحرية مستقبلا. فقد أصبحت المسطحات المائية أكثر حمضية بنسبة 25% بسبب ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون ودرجة حرارة المياه، وانخفاض إنتاج البحر المتوسط من سمك السردين بمقدار 70% بآخر 10 سنوات. ومن ثم ستبدأ الكثير من الأنواع في الانخفاض مثل سمك البلطي والجمبري وغيرها.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: راديو دلتا سوبر 101.7 the number one hit Arabic station across the Middle East.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: معي الباب.
1: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
2: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
2: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، اعتداء على إيران.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن.

في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم، مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: اسماك وجمبري بجميع انواعها
4: وبروست مكبلات بجميع انواعها.
5: من زمان
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات
3: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakfet. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: بحكم من قلبك.
3: يا اخوانا دي ارواح ناس وفي اطفال هتموت يا باشا. انا عرفت لو انا مضيت البتاع دي. مين اللي خدعك وقالك الكلام ده؟ الاتفاقية دي سليمة 100%. امضي يا راجل امضي. طب شوف يا باشا، خد فلوس الدولة كلها بس سيبوا الاطفال تعيش، يمكن هي اللي تقدر تعمل حاجة بعدين. الكلام ده غير صحيح، والاتفاقية دي لمصلحة الوطن، وامضي وخلصنا ارجوك.
4: الواد ده بيكرهنا قوي على فكرة، وقال بسود من ناحيتي. قال ولا ده
5: ارجوك يا فخامة الرئيس، الراجل ده يبقى ملحق العسكري بتاعهم.
4: ملحق ساقط يا كلب.
5: ساقط.
3: معلش يا حبيبي، معلش يا بابا، معلش.
4: ما اقدرش امضي يا باشا.
5: صعب. انت صغيرة تقول ما تقدرش.
4: هي مش بلدكم زي ما هي بلدنا كمان.
5: اما بلدنا بس دي سياسة عليا.
4: الله، سياسة عليا اطفال تموت كده. هدر يا باشا.
3: لا مفيش كلام من ده خالص، ارجوك امضي
5: امضي بقى.
4: الواد ده بيشتم امي في سره. الواد ده بيشتم امي شتينة مش كويسة.
5: ارجوك يا فخامة الرئيس، الراجل ده يبقى ملحق الثقافي بتاعهم.
4: الله، ساقط انت كمان؟
5: ملحق ثقافي.
4: عايز مسطرة.
5: مسطرة؟
4: ايوه مسطرة.
5: مسطرة يا زنباق.
4: انا شغلي كده ما اعرفش بقى.
6: حاضر. I love you.
7: I love you too.
6: Thank you.
7: Thank you.
5: المسطرة اهي، اتفضل.
4: لا دي ما تنفعش، عايزها من اللي عاملة كده دي.
5: لا ده عايز مسطرة حرف جي.
4: حرف جي حرف شي ما اعرفش بقى. I love you.
7: I love you too.
6: Thank you.
7: Thank you.
5: المسطرة حرف جي اهي، وامضي وخلصنا بقى.

0: الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: This Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كده أنا جوعة.
3: كباب لحم، كباب

0: مفيش طاووق خيال.
1: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
7: شواية وبرست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-46. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
8: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا. وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
9: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
3: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم، بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: بو
1: стрелять. روسيا تتجرع طعم الهزيمة في خاركيف، وخيرسون ستشهد تقدما أوكرانيا مماثلا، وما إعلان التعبئة إلا يأس وذعر من هذه الهزيمة. لا، أنتم مخطئون، فما حدث ويحدث تكتيك عسكري وتخطيط في ذهن القيصر، وإلا ما أمر جنوده بالانسحاب مناديا القوات تتقهقر. هي سيرة الحرب التائهة برحلة 1000 كيلومتر من خطوط التماس التي قطعت أطرافها عشرات الخطوات والخطط، ولا يسجل أي فريق حسما في مكان، ما يعزز النظريات التي تتحدث أن هذه الحرب باتت حرب تكسير عظام بين روسيا والغرب. هذا الغرب الذي يحاول إنهاك جسد الدب بالعصا الأوكرانية حتى وإن تكسرت هذه العصا نفسها. الالتفاف على الاستعصاء الميداني الحاصل يكون غالبا بإعلان رسمي بين الحين والآخر عن لحظة تحول نوعي في عديد وعتاد القوات المتحاربة التي لم تغير شيئا جوهريا على الأرض. فروسيا وبإثبات ما دار في أشهر الحرب السبعة استخدمت معظم ترسانتها التقليدية، ولجأت إلى الصواريخ الاستراتيجية، وزجت بأرتال عسكرية ضخمة. ولكن في لحظة ما كان التدخل الغربي الاستخباراتي يقلب المشهد ويعطي للأوكرانيين سبيلا إلى مضايقة الدب الغاضب وتقليم مخالبه في جبهة أو في أخرى. وتقريبا لم يعد بحوزة موسكو سلاح لم تستخدمه إلا السلاح النووي الذي تهدد به راهنة ذلك بتدخل مباشر يهدد بنيتها التحتية ووجود وسلامة الأمة كما يقولون. وهذا ما يحذر الغرب من مجرد التفكير به، حتى لا تنزلق الأمور إلى ما يعيد عقارب الزمن في الأرض نحو حرب الحجارة والعصي كما توقع يوما أينشتاين. الحرب الروسية الأوكرانية استنفدت بما لا يحمل أدنى شك كل التحليلات والتوقعات والتصريحات بما فيها وعيد وتهديد أطرافها، ولم تعد معرفة ماذا سيحصل في يوم أو بعض يوم إلا مجرد تكهنات واحتمالات قد تصيب أو لا تصيب. وهذا ينطبق على مسيري غرف عمليات الحرب أنفسهم الذين لا يملكون إلا يقينا واحدا أن حرب تكسير العظام هذه لن يخرج منها أحد منتصرا إلا بفلسفته الخاصة عن الانتصار، بينما يحاول العالم أن يرمم عظام الاقتصاد والغذاء والطاقة والخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات لشعوب بات مصيرها مرهونا بفوهات البنادق وأفواه السياسيين.
2: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: You're listening to Delta.
3: Good music.
2: Best.
3: It's just a type of music that everyone can relate to.
2: Music.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي ب1000 ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 777-921-435.
8: Radio Delta, competition just strictly dance.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبيث، ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: يا اخوانا دي ارواح ناس وفي اطفال هتموت يا باشا. انا عرفت لو انا مضيت البتاع دي.
3: مين اللي خدعك وقال لك الكلام ده؟ الاتفاقية دي سليمة 100%. امضي يا راجل امضي.
2: طب شوف يا باشا، خدوا فلوس الدولة كلها بس سيبوا الاطفال تعيش، يمكن هي اللي تقدر تعمل حاجة بعدين.
3: الكلام ده غير صحيح، والاتفاقية دي لمصلحة الوطن، وامضي وخلصنا ارجوك.
2: الواد ده بيكرهنا قوي على فكرة، وقلب اسود من ناحيتنا. الولد ده
4: ارجوك يا فخامة الرئيس، الراجل ده يبقى ملحق العسكري بتاعهم.
2: ملحق ساقط يا كلب.
3: ساقط. معلش يا حبيبي، معلش يا بابا، معلش.
2: ما اقدرش امضي يا باشا.
3: صعب. انت صغيرة تقول ما تقدرش.
2: هي مش بلدك وزي ما هي بلدنا كمان.
3: ايوه بلدنا، بس دي سياسة عليا.
2: الله، سياسة عليا اطفال تموت كده هدر يا باشا.
3: لا مفيش كلام من ده خالص، ارجوك امضي امضي بقى.
2: الواد ده بيشتم امي في سره. الواد ده بيشتم امي شتيمه مش كويسه.
4: ارجوك يا فخامة الرئيس، الراجل ده يبقى ملحق الثقافي بتاعهم.
2: الله، ساقط انت كمان؟
4: ملحق ثقافي.
2: عايز مسطره.
3: مسطره؟
2: ايوه مسطره.
3: مسطره يا زنبان.
2: انا شغلي كده ما اعرفش بقى.
5: I love you.
6: I love you too.
5: Thank you.
6: Thank you.
4: المسطره اهي، اتفضل.
2: لا دي ما تنفعش، عايز اعمل اللي عامله كده دي.
4: لا ده عايز مسطره حرف دي.
2: حرف دي حرف شي ما اعرفش بقى. I love you.
6: I love you too.
5: Thank you.
6: Thank you.
4: المسطره حرف تي اهي، وامضي وخلصنا بقى.

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس
5: عشرة
6: عمر.
7: شاي الكابوس
8: عشرة عمر.
9: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مونك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مونك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: ما هي كل هذه الرسائل؟
3: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
2: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
3: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
2: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
3: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
2: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
4: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون: 01-685-185.
5: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
6: شخصيات

0: هل أنت مستعد لأن تعيش بدون بعض الأطعمة أو المشروبات التي تستخدمها يوميا في حياتك؟ فالتغير المناخي ونقص الموارد الطبيعية قد بدأ للتو يهدد كل شيء، وتهديده الآن أصبح على بعض الأطعمة التي نستخدمها في حياتنا اليومية ولن نستطيع الاستغناء عنها. فإليكم القائمة المرعبة. في المرتبة السادسة، القهوة. إن كنت تبدأ يومك بفنجان قهوة مميز فاعلم أنك قد لا ترى القهوة قريبا، فالبن والذي يتم زراعة أغلبه في أمريكا الوسطى والبرازيل سيواجه مشاكل كبرى في 20 القادمة، لأن أمريكا الوسطى والبرازيل تنتجان 80% من محصول البن، وبسبب التغير المناخي لن تظل حقولهم صالحة في السنوات القليلة القادمة، بالإضافة إلى انهيار محصول القمح لأكثر من النصف في أفريقيا. في المرتبة الخامسة، اللحوم. سيواجه اللحم في السنوات القادمة ارتفاعا مرعب في الأسعار، والتوقعات أن اللحم العادي قد يختفي، والمشكلة لا تكمن في قلة رؤوس الماشية ولكن في ندرة الماء العذب. فالماء يستخدم في زراعة المحاصيل التي تستخدم كعلف للماشية، وباختفاء الماء العذب ستختفي المحاصيل الزراعية، من ثم ستختفي الماشية. ولكن يبحث الآن العالم عن بديل للماشية، حيث يتم تصنيع لحوم في المختبر تشبه اللحوم الطبيعية بنسبة 100%. في المرتبة الرابعة، المخبوزات. فمع تراجع غلة القمح والذرة بسبب الحرارة الشديدة ستتراجع الغلال 30% بحلول 2050، وستتأثر 60% من مناطق زراعة القمح بالعالم بسبب التلوث. يذكر أن غلات الأرز والقمح والذرة تزود البشر حاليا ب 75% من سعراتهم الحرارية. في المرتبة الثالثة، الشوكولاتة. ستختفي الشوكولاتة قريبا، بل إن بعض المحللين يعتقدون أننا سنتعامل معها كشيء منقرض مثل الديناصورات، وقد ترى لوحة شوكولاتة $1,000 في عام 2050. فقد تضررت زراعة الكاكاو في غانا التي تنتج 20% من حبوب الكاكاو بالعالم منذ 2013، ولن تصبح غانا والساحل العاج وهما كبار منتجي الكاكاو بيئة ملائمة في 2030، ومن ثم وبسبب تغير المناخ ستبدأ محاصيل الكاكاو في الانهيار تدريجيا إلى أن تختفي الشوكولاتة بحلول عام 2050. في المرتبة الثانية، الأفوكادو والعنب. تتطلب زراعة رطل واحد من الأفوكادو 72 جالونا من الماء، وهو ما أصبح بالفعل عبئا بسبب الجفاف. ومن بين الفواكه التي قد نفتقدها مستقبلا هو العنب الذي يزرع فقط بالمناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. فارتفاع الحرارة درجتين مئويتين في 2100 سيدمر 56% من تربة زراعة العنب لحساسية العنب الشديدة للحرارة ونقص المياه. في المرتبة الأولى، السمك والمأكولات البحرية. رغم أن ارتفاع درجات الحرارة سيرفع من مساحة المسطحات المائية بالعالم، فإننا قد نفتقد الكثير من المأكولات البحرية مستقبلا، فقد أصبحت المسطحات المائية أكثر حمضية بنسبة 25% بسبب ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون ودرجة حرارة المياه، وانخفاض إنتاج البحر المتوسط من سمك السردين بمقدار 70% بآخر 10 سنوات. ومن ثم ستبدأ الكثير من الأنواع في الانخفاض مثل سمك البلطي والجمبري وغيرها.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا نمبر

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
9: جوار مدارس صناع النجاح.
8: تليفون 77001070
9: أو 77792-1435.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان.
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان.
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان.
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان.
13: من زمان.
11: حلويات وبيتزا ومعجنات.
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان.
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.

0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل،
2: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي كلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
5: ثقة يمن،
6: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
5: ثقة يمن،
4: الزي المدرسي وفرش نوم سفري، وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
6: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون،
4: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع الأربعين، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتي بثلي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة من الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: الحمد لله والشكر لله.
2: We'll take a break. We'll see you soon.
3: Radio Delta.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مع حبي أونيدو ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: كده أنا جاوعة.
6: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
5: وشيش طاووق،
7: خيال.
5: كده أنا جاوعة.
6: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
8: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7:11 الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا الميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماشية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم. الوكلاء الوحيدون في الجمهور.

0: الرسمية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
3: جوار مدارس صناع النجاح.
2: تليفون 7700-10770
3: أو 7779214 35.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: دلتا وباس والبيتوت شو هيدا؟

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
3: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: يا اخوانا دي ارواح ناس وفي اطفال هتموت يا باشا. انا عرفت لو انا مضيت البتاعة دي.
3: مين اللي خدعك وقالك الكلام ده؟ الاتفاقية دي سليمة 100%. امضي يا راجل امضي.
2: طب شوف يا باشا، خدوا فلوس الدولة كلها بس سيبوا الاطفال تعيش، يمكن هي اللي تقدر تعمل حاجة بعدين.
3: الكلام ده غير صحيح، والاتفاقية دي لمصلحة الوطن، وامضي وخلصنا ارجوك.
2: الواد ده بيكرهني قوي على فكرة، وقلب اسود من ناحيتي. الولد ده
4: ارجوك يا فخامة الرئيس، الراجل ده يبقى الملحق العسكري بتاعهم.
2: ملحق ساقط يا كلب.
4: صد.
3: معلش يا حبيبي، معلش يا بابا، معلش.
2: ما اقدرش امضى يا باشا. صعب.
3: انت صغيرة تقول ما تقدرش.
2: هي مش بلدكم زي ما هي بلدنا كمان.
3: اما بلدنا بس دي سياسة عليا.
2: الله، سياسة عليا اطفال تموت كده؟ هدر يا باشا.
3: لا مفيش كلام من ده خالص، ارجوك امضي امضي بقى.
2: الواد ده بيشتم امي في سره. الواد ده بيشتم امي شتيمة مش كويسة.
4: ارجوك يا فخامة الرئيس، الراجل ده يبقى الملحق الثقافي بتاعهم.
2: الله، ساقط انت كمان؟
4: ملحق ثقافي.
2: عايز مسطرة.
3: مسطرة؟
2: ايوه مسطرة.
3: مسطرة يا زنباق.
2: انا شغلي كده ما اعرفش بقى.
5: حاضر. I love you.
6: I love you too.
5: Thank you.
6: Thank you.
4: المسطرة اهي، اتفضل.
2: لا دي ما تنفعش، عايزها من اللي عاملة كده دي.
4: لا ده عايز مسطرة حرف دي.
2: حرف دي حرف شي ما اعرفش بقى. I love you.
6: I love you too.
5: Thank you.
6: Thank you.
4: المسطرة حرف تي اهي، وامضي وخلصنا بقى.

0: Radio Delta, 101.7. The number one hit Arabic station in the Middle East.
1: بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد

0: واستمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مع حبي أنيد ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات.

0: بو
1: стрелять. روسيا تتجرع طعم الهزيمة في خاركيف، وخيرسون ستشهد تقدما أوكرانيا مماثلا، وما إعلان التعبئة إلا يأس وذعر من هذه الهزيمة. لا، أنتم مخطئون، فما حدث ويحدث تكتيك عسكري وتخطيط في ذهن القيصر، وإلا ما أمر جنوده بالانسحاب مناديا القوات تتقهقر.

0: طيرة الحرب التائهة برحلة 1000 كيلومتر من خطوط التماس التي قطعت أطرافها عشرات الخطوات والخطط، ولا يسجل أي فريق حسما في مكان، ما يعزز النظريات التي تتحدث أن هذه الحرب باتت حرب تكسير عظام بين روسيا والغرب. هذا الغرب الذي يحاول إنهاك جسد الدب بالعصا الأوكرانية حتى وإن تكسرت هذه العصا نفسها. الالتفاف على الاستعصاء الميداني الحاصل يكون غالبا بإعلان رسمي بين الحين والآخر عن لحظة تحول نوعي في عديد وعتاد القوات المتحاربة التي لم تغير شيئا جوهريا على الأرض. فروسيا وبإثبات ما دار في أشهر الحرب السبعة استخدمت معظم ترسانتها التقليدية ولجأت إلى الصواريخ الاستراتيجية وزجت بأرتال عسكرية ضخمة، ولكن في لحظة ما كان التدخل الغربي الاستخباراتي يقلب المشهد ويعطي للأوكرانيين سبيلا إلى مضايقة الدب الغاضب وتقليم مخالبه في جبهة أو في أخرى. وتقريبا لم يعد بحوزة موسكو سلاح لم تستخدمه إلا السلاح النووي الذي تهدد به راهنة ذلك بتدخل مباشر يهدد بنيتها التحتية ووجود وسلامة الأمة كما يقولون. وهذا ما يحذر الغرب من مجرد التفكير به حتى لا تنزلق الأمور إلى ما يعيد عقارب الزمن في الأرض نحو حرب الحجارة والعصي كما توقع يوما أينشتاين. الحرب الروسية الأوكرانية استنفدت بما لا يحمل أدنى شك كل التحليلات والتوقعات والتصريحات بما فيها وعيد وتهديد أطرافها، ولم تعد معرفة ماذا سيحصل في يوم أو بعض يوم إلا مجرد تكهنات واحتمالات قد تصيب أو لا تصيب. وهذا ينطبق على مسيري غرف عمليات الحرب أنفسهم الذين لا يملكون إلا يقينا واحدا أن حرب تكسير العظام هذه لن يخرج منها أحد منتصرا إلا بفلسفته الخاصة عن الانتصار، بينما يحاول العالم أن يرمم عظام الاقتصاد والغذاء والطاقة والخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات لشعوب بات مصيرها مرهونا بفوهات البنادق وأفواه السياسيين.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: جاهزة. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخدها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة شارع 0 جولة المصنع. تليفون: 775-4864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب: 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77001770 أو 777921435.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيد أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم: 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7 8 4 6 6 3 3 3 7 أو 7 8 4 6 6 3 3 3 5. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كدنا جوعة.
4: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
8: أوصل لحم،
14: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال. كدنا جوعة.
8: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: بفكرك وين. 7:11 الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

0: This Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للإشتراك

0: بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
5: شمي عشان تتأكدي.
6: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150. Just found it.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: متتبع البي سبورتس، هذه قمة كلاسيكية وقمة تاريخية بالنسبة لي أنا، باعتبار يوم 16 سبتمبر 98 أول ماتش في تاريخ دوري أبطال أوروبا كمعلق كانت من ستاد رامون سانشيز بيثخوان في إشبيليا بين ريال مدريد والإنتر، وانتهت يومها 2-0 للمرينج الريال عن طريق ييرو في دقيقة 80 بضرب جزاء، وكلارنس سيدورف في دقيقة 90. مباراة لعبت في إشبيليا ليس خطأ في المعلومة بل مؤكدة، لأن وقتها فريق الريال مدريد عاقبوا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعدم اللعب مباراة في استاد سانتياغو بسبب أحداث السيمي فاينل في مباريات 98 اللي جمعت بين الريال وبوروسيا دورتموند. إذن انطلاقة القمة، الكبير يبدأ من الكبير، والدوري أبطال أوروبا يبدأ بالكبيرين الإنتر والملكي. تشكيلة الإنتر في 3-5-2، بطل العالم 22 ووصيفه في 26، والقفاز الذهبي مارتين، أتكلم على مارتينيز، 28 بافار، 31 بيساك، 95 باستوني، يلعبوا ثلاثة في الدفاع، خماسي الوسط، ضيوف على اليمين، على اليسار كارلوس، وثلاثة في القلب باريلا، شالانوغلو وجونز القادم من ليفربول واللي عنده الكرة الآن. في الاتاك لوتارو مارتينيز، وتسعة ماركوس تورام. تشكيلة الملوك لحراسة المرمى كورتوا، في اليمين دامفرايز، في اليسار كوكوريا، في 16 كوناتي، في جنبو هويسن، قدامه فالفيردي، على يمين وارنول، على يسار بيلينغهام، القدام دخول ابراهيم دياز، يلعب فيني وكيليان مبابي. تمشي كرة لفريق الانتر، الخطورة الأولى العرضية الأولى صعبة جدا، فرصة الهدف ويدخل كوكوريا. تأتي اللعب الانتر يعلنها أنه خطورته في الكرة المرتدة، ولكن أيضا تنظيميا هجوميا يقدر يؤلم ريال مدريد. ريال كان الخسارة الأولى مع جوزي مورينيو، في العودة الثالثة لي مع المرينجي بالخسارة في استاد إشبيليا أمام البيتيس 1-0، رغم أني مقتنع ونحاول نقنعكم أن الريال عمل ماتش كبير، ولكن الكرة ما حبتش. ترجع الكرة مدريدية، يضغط المرينجي، شو بيلينغهام، هربت الكرة وكيليان، هربت الكرة على مبابي، يتعثر وسط الميدان، كرة تمشي من بيسيك للماني في محور الدفاع، يلعب الكرة الكابيتانو لوتارو مارتينيز، يتقدم اليمين، كرة خطيرة على المرينجي، كوكوريا هربت عليه، هويسن موجود، والبداية قوية من الانتر. الانتر يحاول يستثمر في البدايات، كرة عرضية خطيرة الانتر، والهدف الأول وتيبو كورتوا، مش ممكن لما يكون عندك عملاق تيبو كورتوا يمنع الانتر من هذه الشباك. الخطورة الأولى، الفرصة الأولى، الميزة الأولى، فما أوفسايد مرفق أو لا، الكرة تعديت اللايمان قالوا ألعب، كرة تمشي من ماركوس، وماركوس تورام في الستة أمتار يهدر كرة التقدم للجراندي إنتر. روعة العملاق تيبو كورتوا، والبداية من أروع ما يكون. تمشي كرة من ركنية أربع دقائق لعب في الشوط الأول. رأسيات الطليان، عرضية مرت يمينا ويسارا، ينتر بادي بقوة، وكأنه نوع من المباغتة. التلميذ كيفو اللي كان أساسي في استاد هذا في البرنابيو من 16 سنة في نهاية كأس الأذنين، التسديد واوت في نهاية الشامبيونز ليج 2010 كان ليدر بقيادة سبيشل وان جوزي موريني، وكان أمامه بايرن ميونخ. ما يمناش لينتر بح 2-0، تعرفوها 2-0 عن طريق البرينسيبي الأمير وقتها اللي انتدبوا لينتر من جينوبا، الروسو بلود الجينوبا اسمه وقتها دياغو ميليتو. وقتها كيفو كان أساسي في ذاك النهائي في هذا الملعب. يعود كيفو لطموحات المدرب للفوز على الريال ولهزم مورينيو. ما أدراك جوزي مورينيو، خامس أكثر مدرب في الريال وتاريخه أوروبيا حضور في الشامبيونز ليج، ولكن هو الثاني في الانتصارات ونسبة الفوز، يسبق فقط كارلو أنشيلوتي. ترجع الكرة جود بيلينغهام. الريال بدأ يخطو الخطوات الأولى ويتخطى وهما داخلين الملعب الخطوات الأولى نحو النجمة 16. الريال الرقم واحد في أوروبا، ما يلعبوش ما يحكيوش معاه لغة الأرقام، سأكلمكم عنها في لحظات قادمة. خطأ وفاول للميرينجي. شكون أكثر واحد شارك في الشامبيونز كاب أو جديدها الشامبيونز ليج؟ هو ريالكم. 45 مرة تبدأ اليوم، من أكثر فريق لعب مباريات في تاريخ الأبطال هو ريال مدريد، 517 اليوم 18. أكثر فريق ربح في كأس الأذنين هو الريال، تسمع فيها يا كيفو، 311 انتصار، اللي بعده بايرن 255، واللي بعده برشلونة 219، تقريب 92 فارق في الفوز. الأهداف حكاية أخرى، والهدف قادم، والكرة آوت، والركنية الأولى في المباراة. الأهداف نبدأ ليس تصاعدي، تنازل من نازل الفوق. البرسا 762 هدف، البايرن الثاني 899 هدف. ايه خذ القلم مسجل. الريال كم؟ 1137 جول، 1137 شمعة أشعلها الريال في تاريخ كأس الأبطال. تمشي كرة ركنية، يضرب الرأس، الدفاع يتصدى وترجع كرة من دياز. كيليان مبابي وصلت الكرة لإبراهيم دياز، مراوغة ممتازة، يعمل عرضية، ترجع من الدفاعات الإيطالية للإنتر. كرة وسط الملعب، كوكوريا، برشا حماس في البداية، متوحشين دوري الأبطال، مباراة النجوم، مباراة كأس الأندية البطلة، مباراة البرنابيو استاد التاريخي وقلعة من قلاع الفوتبول، والأبيض أمام النيراتزوري. محلاش من هكا بداية في الشامبيونز ليج نسخة 2027 والفينال في مدريد، طبعا في استاد أتلتيكو. يمشي كورة كيليان مبابي، 70 هدف في رابطة الأبطال في 98 ماتش، إذا يسجل الليلة
2: 7-1-1.
3: راول واحد.
2: الساعة الآن 10:11 دقيقة في شركة سبافون. سبافون، أصالة وتواصل.
1: لأنك مميز، سبافون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبافون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبافون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: الانتريستا بداية ممتازة في الدوري لصاحب الثنائية الموسم الماضي، سكوديتو وكوبا إيطاليا.
2: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: فريق اللي وصل الفينال مرتين في آخر السنوات 23، خسر من مانشستر سيتي ضد مجرى اللعب، و25 ما جاش الفينال، كلا 5 من بي جي. هنا ياكل كونتر اتاك، لا طويلة، كرة في التماس للإنتر، هو جوزي مورينيو ربح الشامبيونز ليج مع بورتو 2004 و2010، حقق البطولة مرة ثانية بقيادة نيراتسوري الانتر وقت يتو ولا باك رايت او ظهير في ماتش السيمي فاينل التاريخي امام البارسا وقت ايام الدريم تيم. كرة تمشي وسط ميدان، جونز يتقدم، جونز أمامه أرنولد، أيضا سمين السابق في ليفربول، ثلاثة من ليفربول في استاد سانتياغو. برجع كرة شالان أوغلو، ورام يقاتل، الدفاع يتدخل، أوليفير الإنجليزي يكون نو فاول أو خطأ للريال. كرة المدريد في آخر أربع لقاءات، ريال إنتر الأربع لقاءات فاز فيهم المرينجي، صفر فوز للإنتر في القرن 21، يعني من عام 2000 لم ينتصر الإنتر على المرينجي. في آخر ثلاثة مواجهات لم يسجل النيراتسوري أهداف في مرمى الملكي. بعض المعطيات الرقمية الإحصائية، كرة ترجع يسارية، كوكوريا خل في تصنيف البالندور، ترجع كرة طويلة ملعوبة الكيليان، الريال مبداش مليح والإنتر بادي ممتاز، والكرة من اليسار تمشي كرة جونز، قتالية الطليان عن طريق محترفهم الإنجليزي عن طريق كارلوس، يقدم كرة لوتارو، يمشي مارتينيز أمام كوناتي، مارتينيز كرة في الوسط، باستوني، باستوني للإنتر حلوة، كنترول وانطلاق، كرة سريعة من ثيوف، عرضية والهدف الأول يضيع. الفرصة الثانية للإنتر، الإنتر قوي، الإنتر مهاجم للريال هنا في قلعة سانتياغو، كانت عكسية من هويسن، كان ممكن نشوفوا الهدف الأول لنيراتسوري. تاريخيا تقريب هي قمة تتسم بالغالب والمغلوب، لأن يعني التعادلات نادرة جدا في مواجهة الكبيرين. ترجع بالرأس، دفاع يتصدى، فينيسيوس يتقدم، يتصدى الكرة، فيني بالمراوغة، يمشي واحد يلعب مع اثنين، بيلينغهام يغطي ولكن مرخوف، ترجع الكرة عن طريق كارلوس، كارلوس في الرواق في الكولوار، يمشي كارلوس، خرج كرة ممتازة للخطير شالان أوغلو، كرة جول، الشالة يشوف كرة والدفاع على مرمى المرينجي وهويس، كان اللعبة في السانسيرو، إنتر رهيب والهدف يقترب، وفاء خطأ ضد كوناتي أو لكوناتي ضد ماركوس توران. بداية ولا أروع للإنتر. كنت كلمتكم في جانب من الأرشيف الكروي الأوروبي الذي يحفظ ذاكرة القمة المدريدية الإيطالية من الإنتر. كأس الأبطال لعبوا 13 مرة، 7 انتصارات للريال، 5 فوز للإنتر مع تعادل وحيد في كل المسابقات الأوروبية، لأن الإنتر والريال تقابلوا تقريبا في كل الخطوط، كأس الأبطال، ليكس وينرز كاب، الويفا كاب. 10 انتصارات للمرينجي، 7 فوز للجراندي إنتر، و2 تعادل. لذلك قلت هي قمة أولا هجومية وقمة انتصارات من هذا الجانب وذاك. مارتين الفينال الأوروبي نشطه الريال والإنتر، بينما هنا كرة خطيرة، لوتارو 3-2 في الكونتراتاك، يضرب لوتارو والإنتر يضيع الهدف الأول. وتذكر معايا وخليك فاكر الفريق الإيطالي باش يقبل الهدف لأنه ضيع أهداف، والكرة تمشي من كوكوريا. نهاية 64 في كأس الأبطال في فيينا، 3-1 للإنتر في لقب الأوروبي الأول، وفي عام 85 كان 86 الويفا كاب فينال التاريخ، فاز الفريق الإيطالي 2-0 في سان سيرو. ولكن أيام بدأت شهرة الريال في الريمونتادا، 5-1 في استاد هذا، والريال اربح الويفا كاب للعام الثاني على التوالي. 85 كانوا هزوها على الفريق المجري فيديتون، ثم في 86 كانوا ربحوا الانتر بالخمسة. ترجى كرة خطيرة ويمشي الهدف الأول. وماذا قلت لكم يا سادة يا كرام؟ الانتري ضيع هدف والمرنجي يخطف الهدف الأول. هو كيليان، هو مبابي، هو الريال، هو البلانكو. هي الأرقام تتهاوى، هي الأرقام تتواصل، هي الأرقام خلقها الريال ليحطمها بنفس الريال. 1-0 كيليان مبابي. إذن رسميا كيليان مبابي في ماتش 23 مع الريال في كاس الأذنين يسجل هدفه 26 مع الميرينجي البلانكو في رابط الأبطال. هدف الجملة 71 بين موناكو وبيجي وريال مدريد ليعادل في المرتبة الخامسة كأكبر هداف في تاريخ البطولة. راول بلانكو غونزاليس سبعة الأسطورة متاع مدريد 71 جول. 1-0 المدريد. اللعبة ولعت، اللعبة شعلت، شعلها الانتر وولعها كيليان مبابي. 1-0 الملكي. واحد صفر في لقاء روعة. هذه أول جولة بل في أول ربع ساعة من الشامبيونز ليج. التعادل قريب. لوتارو يحصل الفاول، كرة من مكان قريب. جيبوا نيكولا بيرتي اللي كان يشوت مليح. بيرلو وقت لعب معاكم في الانتر لفترة، كان لعب في الانتر والميلا مثل أسطورة جوزيبي مياتزا، الاسم التاريخي اللي يحمل اسمه اسم الملعب الموجود في ميلانو والشهير أيضا بسان سيرو. كورتوا ينظم جدار، كورتوا يوقف رجال، كورتوا يحدد طريقة للدفاع. والكرة من شالانوغلو لتعلو الجدار، لتعلو الرجال في سقف المرمى في 90 يا تركي. شالانوغلو هل يعود الانتر بسرعة؟ هدف مباشر اللعب. هكذا هي الكرة، لعبوا ماتش وخسروه ويقبلوا لعب ويسجل التعادل. ولكن كورتوا خليك فاكر الفرصة الرابعة للإنتر. مالا إنتر ترجع الكرة بيساك، أخطأ بيساك مع اللي ما يرحمش كيليان مبابي والهدف الأول. لكن الإنتر روعة، لكن الإنتر مميز. عادي الأدفانتج، باستون يخرج في جونز، أوصلها لجونز، يتقدم ليكس ليفربول، تشوت كرة جونز ليه، خرج باستوني، عرضية، أضرب على الطاير، على الطاير، ولكن على شكون معمل، وضيوف، كرة بعيدة من ضيوف، كرة بعيدة من الإنتر. هدف الأول للريال هو 1138 في تاريخه بالأبطال. لا أكلمكم على ما حدث في مثل هذا اليوم من سنة 1138. ليش مدخلني نحكي لكم على أهداف الريال الملكي الميرينجي في كأس الأبطال. يمشي الثاني، ضربوه في الجدار، يدخل كرة في الدفاع، بيساك سيعاني، بابا يمشي تفوق، لا كذبني بيساك وفما أوفسايد. تسلل ضد الفرنسي، إشارة الكابتن الأم، أسماء تاريخية فرنسية لعبت في الميرينجي الريال بالشعرة، تسلل على الشعرة باستوني. أوكي كان أولهم كوبا في سنة 50 في العهد الذهبي للميرينجي أيام الجيل الذي سمي بالييي، جيل بوشكاش ودي ستيفانو وكوبا. ثم كان زين الدين زيدان اللي بالنسبة لي أنا أكبر فرنسي حمل قميص الريال. ثم الآن كيليان مبابي. ترجع الكرة كارلوس. الريال اليوم يلعب واقعية، واقعية سبيشل وان في أوروبا. أنت يلعب وأنا نربح، أنت يخلق فرص وأنا نسجل. وهنا قيمة الفرق وقت اللي تحب تنافس على البطولات يلزم عندك حارس. فريق ريال مدريد شفتوا كورتوا، أربع فرص أنقذهم، أهداف محققة. الحارس الثاني الحارس مارتينيز ومادراك الأرجنتيني صعيب عليه، ولكن ما خلانيش في الطرح، ما خلانيش حي. حارس دوره أنه ينقذ فريقه في المواقف الصعبة. أوراد ضاعت من هناك وهدف أول في انفراد. كيليان مبابي يعوض ضربة جزاء ضايعة في ماتش بيتيس. لكن الانتر واو، الانتر ممتاز، يمشي بالكرة الشالانوغلو، يمشي كرة في اليمين، يلعب الكرة للدولي في لاتزورو، يمشي بالكرة باريلا، باريلا الطليان يتقدمون، ولكن هم الآن متأخرون 3 مرات غياب عن كأس العالم. 2021 اليورو كان شمعة في دنيا الإسلام. ماذا أقول؟ كأس الأبطال ما ربحوهاش من 2010، آخر بطل لأوروبا في الشامبيونز ليج كان الإنتر. اليوفي تراجع برشا، ما عادش اليوفي والهيبة تاع السيدة العجوز. البيج ميلان يعاني والإنتر بالثاني سيعاني. يمشي فيني لعب الكورة، لعب الكورة، نعم ذاك الممتاز. إذا فما حاجة فما فار، لكن أنا شفت واضح اللقطة أنه لعب الكورة المدافع الإيطالي. هذا قرار أوليفر. إذا الكورة الإيطالية متأخرة في آخر فترة، عشرية كروية سوداء للكورة الإيطالية اللي عرفت أحلك النتائج، أضعف النتائج، فماش أضعف وأقصى على الطليان أنهم يغيبوا على المونديال. لمرة لثين ثلاثة ورا بعضهم. برشا كورة المنتخب الإيطالي. جونز يرجع بالكورة وسط الميدان، كورة لبيسيك، بيسيك باستوني، باستوني. إنتر اللي في الدفاع جابت اسماء كبيرة، جابت خاصة اليساري جوزيبي بيرغومي، جابت كولوفاتي، جابت خوباريسي وفرانكو. يبقى من أساطير النادي طبعا زانيتي، خافيير والقميص رقم 4 التاريخي في تاريخ الإنتر. ستينات الإنتر هي المسامة متاع فكرة وأفكار إلينو إيريرا. الماغو كان يسميه السحار، كان جيل الذهبي، كورسو، ساندرو ماتسولا، فاكيتي، يعني تعمدت خطة الانتر في الدفاع ثم الكونتر اتاك. كاتيناتشو للطليان، برجو من باريلا، باريلا حتى الكورة الانتر يكور مليح، وجونز خطير، ولكن الدفاع ريال يعاني، لكن النتيجة مغطية الأمور. 22 دقيقة لعب في الشوط الأول، الأحسن خاسر والسيء يتقدم. لوتارو مارتينيز، لوتارو مارتينيز، كارزا كورة للإنتر، هالمريمونتاد جديدة للإنتر بعد أيام من العودة المذهلة أمام نابولي في الكاتشو 3-2. جونز هنا في المباراة 18 كأس أبطال في تاريخ أوروبا، 15 للريال، 3 للإنتر، 64-65-2010. باستوني حذاري من الأخطاء الفردية، مورينيو يختار في سانتياغو برنابيو أمام الإنتر أنه يعطيهم الكرة والمبادرة ويلعب هو على المساحات والفراغات والمرتدات. حذاري مارتينيز والهدف الثاني، الهدف الثاني، هذا معناه حارس يغرقك إيميليانو مارتينيز. أو لا مش مارتينيز، لا تغير الحارس. 2-0 2-0 2-0 للفريق الانتر في خطر. 2-0 للريال، 2-0 لريال مدريد. هذا مارتينيز الاسباني، ماذا اقول، هذا مارتينيز الاسباني، مارتينيز الارجنتيني، اموره هانيه. 2-0، شوف الخطا اللي عمله مارتينيز اسبانيا، ليس كل مارتينيز أرجنتيني. والهدف الثاني فالفيردي، هدف الثاني فالفيردي. 2-0، هذه بالحق لو يسمحوا لي اختار غناية في سانتياغو برنابيو في هذه اللحظات لن أضع لهم نشيد الريال أو نشيد الشامبيونز، سأضع لهم أغنية طه لو لعبت يا زهر. فريق كور وفريق سجل، خطأ كارثة من مارتينيز، 2-0 2-0 لفريق ونادي ريال مدريد. حارس الإسباني يخطأ مرة ثانية، 2-0. برشا متغيرات الآن، كيفو يعاين أضرار وأي مضرة في 25 دقيقة لعب، الريال يتقدم 2-0، يعني تقريب سيناريو مباراة نابولي، ولكن مع الاختلاف أن الريال ماهوش نابولي، أولا في ستادو، اثنين باش يزيد يستثمر المساحات والمرتدات، وثلاثة المعنويات عندها دور في أوروبا. 2-0 من كورتي، هذه هي خلاصة 25 دقيقة الأولى مع فرحة عشاق المرينجي، أن ريال مدريد كورتين هدفين ونولينتا 4-5 فرص ولا هدف. مارتين جاب جاب حتى من الأرجنتيني، جاب في بالي لأنه عندي المعلومة أن مارتينيز مع بونو مع كورتوا هم المرشحين الكبار للقفاز الذهبي هذا العام، يعني جاي يستفضل حارس في العالم. برشا كورة مارتينيز وسط الميدان، ضيوف جونز طبعا مش يتمس معنوية الآن لينتر، مش يتمس معنوية لينتر والعقدة تتواصل، يعني كنت ذكركم أنه الأربع ماتشات الأخرى ربحهم الريال 68%. الثيب مورينيو هو من اختار طريق التسجيل، أعطاهم الكورة طمعهم ولعب على الكونتر، أعطاهم الانتباه، راني خايف منكم، راني نقدركم برشا، لكن باش ناكلكم بالكونتر، كلالهم جنب، كلالهم قلوبهم بالكونتر اتاك، تمشي كرة خطيرة فيني، والثالث، والثالث، وابراهيم، والهدف الثالث، والكرة ضاعت على فريق ريال مدريد. مش ممكن على نجاح الخطة التكتيكية لمورينيو. الحق هو اللي اعطاهم الكرة. مدروس. لأنه الإنتر خطير جدا في المرتدات. من أحسن فرق الآن في الشامبيونز ليج في أوروبا اللي يلعبوا الكونتر، لذلك ما نعريش روحي دفاعيا، أنا مش نعطيك الكرة وين نلعب على الكونتر أتاك، عنده فيني، عنده دياز، وعنده تي جي في، دونك الاختيار كان ممتاز جدا. 2-0. تقولوا لي مشات الكرة، تقول الكلام هذا لأنه الريال ربح 2-0، لو تسجلت أهداف الإنتر لكلام ثاني، ويولي مورينيو فشل في الخطة واستراتيجية ولعب 10 في الدفاع، هي النتيجة هي اللي تحكم. وقت اللي عدل الانتر في 2 طب بدل الكلام، الكرة تمشي للانتر، الانتر مرة أخرى دفاع ونقطة ملاحظة ونقطة نظام، الدفاع هذا ما يقدرش يرفعك كاس الأبطال. برشا مرات قلتها في الانتر في مبارياته وقت اللي نعلق، ما تقدرش إذا كل ماتش تقبل 2-3 ما تقدرش تربح الشامبيونز ليج في أوروبا، هذا مشكلة من سنوات الآن لبرشلونة فليك، اللي تقريب يعتبر كرويا أفضل من يلعب كرة، ولكن في النتائج ما تجيش لأنه ما عندوش دفاع. الريال صلح دفاعه السنة، أعتقد دام فرايس في اليمين، كوكوريا في اليسار، كوناتي دخل في الوسط، أعتقد دفاع ممتاز هنا خطيرة. طرش كرة للإنتر، هدف على الأقل، مراغة ممتازة، وفيني نحاله، فيني شلاله بامتياز، ينطلق الكونتر أتاك عن طريق فيني، فيني وسط الميدان تلعب الكرة بيلينغهام بالمقاس، هرب دياز من الكونتر أتاك، يلزم يفيق كيفو، يلزم يفيق كيفو يلعب أكثر توازن، طمعوه ملا مورينيو. هذه هي عنا مثل عنا كلك، اللي يفوتك بليلة يفوتك بل في حيله، عاد احسب وحدك مورينيو قداش فايت كيفو بالتجربة، واحسب قداش الحيلة. خطأ ضد شالانوغلو على فكرة. طارش الكرة للحارس مارتينيز، بيمسك كرة لكوناتي بعد الهدف الأول، واصل الإنتر استحواذه ولكن بدون فرص. بعد الهدف الثاني واصل الإنتر تقدم ولكن بدون رؤية واضحة. بالعكس الآن الخطورة صارت أكبر للريال، لأن الريال يعتمد على المرتدات السريعة. دارسة كرة هويسون قدم مباراة كبيرة ممتازة ضد فريق البيتيس، أخطاء في الدفاع. شو بافار، هذه كرة بتاع الهدف الثاني. بافار دياس أو الكرة الخطيرة هذه اللي ضيعها مبابي، وممتاز بيساك. ترجع كرة للمرنجي، بيساك يعاني، بافار يعاني، باستوني يعاني، مارتينيز الإسباني يعاني، والإنتر بدا ممتاز ولكن عبرة بالنتيجة 2-0 في نصف ساعة. فيني، كوكوراي، فينيسيوس، أرنولد دخل الوسط اليوم، خلى دام فرايس في اليمين ودخل أرنولد في الوسط. ترانت ألكسندر، بابي، كوكوريا، فيني، فالفيردي، هدف الثاني بعد خطأ من الحارس الإسباني مارتيني. إسباني عايش في مش الأرجنتيني كما قلت في أحد التدخلات. ترجع الكرة وسط الميدان، الدفاع يعاني، وبيلينغهام، ويدخل مارتيني. مارتينيز يمسك كرة شالانوغلو، شالانوغلو، كارلوس لماركو مصاب، كارلوس يحاول، فما شيء يقول أوليفير، والكرة ترجع لمدريد. فما رقم يؤكد نجاحات الريال ويؤكد صعوبات الإنتر. شالانوغلو، كارلوس، عرضية ممتازة، ضربة راس، نزلت الكرة في الميدان. فيوف حط الكرة ليتا، جونز باريلا، وفي خط ضد فينيسيوس. رقم معبر جدا، الريال ضد الطليان والإنتر ضد الإسبان. الريال ضد الطليان زاهر زهو وترب، الإنتر ضد الإسبان غم وهم. كرة 25 هزيمة للإنتر أمام لاليغا مقابل 17 فوز 15 تعادل. رفقاء كورتوا أو فريق تيبو أمام الطليان 48 فوز مقابل 27 خسارة، 11 لغالب لمغلوب. يمشي شالانوغلو ليفتح المباراة، شالانوغلو، وعنده تيبو، عندهم كورتوا، عندهم تيبو كورتوا. اصطدام بين لوتارو مارتينيز الأرجنتيني وصيف المونديال وكورتوا. كورتوا للتقريب كان يعني بدون مبالغ 50% في النجمة 15 بتاع مدريد. إصابة لتيبو، وقت اللي يسقط تيبو تتوقف القلوب عن الدق بالنسبة لعشاق مدريد، يعرفوا قيمة تيبو كورتوا. محاولة لإصلاح ما فات، الأخطاء الفردية الدفاعية هي اللي ذبحت كروية النادي الإنتر. أمور كانت ماشية بالنسبة للإنتر، وقف مليح يلعب ثقة. هذا الخطأ الأولاني، هذا الخطأ الأولاني، الهدية الأولانية بتاع بيسيك. باستوني متأخر يضرب كيليان ومبابي، هدفه 71 في رابطة الأبطال. على فكرة زوز أرقام على الطاير للسير 7 رونالدو، 140 هدف، هو الهداف التاريخي للشامبيونز، وهو أيضا في تاريخ البطولة أكثر من حقق الفوز، 115 انتصار للدون كريستيانو في تاريخ كأس الأذنين. على فكرة اليوم الإكيب مع بداية الشامبيونز ليج أعطت تصورها لفريق القرن، فما باولو مالديني واخدين، فما علمين كارفاخال شكله ما يعرفوش كافو، حتو جورج بيس لعب كبير، لكن وينو كريستيانو رونالدو، نازاريو رونالدو البرازيلي مش موجود، شكله الصحفي في الكيب وقت اختار القائمة اختارها تحت التهديد. لا رونالدو البرتغالي، لا رونالدو البرازيلي، شكون اخر محطوش؟ يا اسماء كبيرة محطوش. اوكي حطوا نيستا في وسط الميدان، نسيت شكون الى جنبه، مالديني في اليسار، كارفاخال الناحية ونحط كافو، حطوا باريزي في وسط الدفاع يستاهل، هو انه يمكن تعاطف لانه مازال يتوفى، كان حيرة ونساووه. نرجع المباراة ونرجع الكرة، و35 دقيقة لعب في الشوط الأول. على الأقل تحط قائمة مثل هذه في اختيارك، هي آراء ذاتية، احسب كيفاش ما تحطش كريستيانو رونالدو، هذاك علاش أنا أعطيت أكثر من سجل وأكثر من فاز، ما تحطوش في القائمة تاع 11 التاريخيين في الشامبيونز ليغ بعقلك. ترجع الكرة للفريق الإيطالي للإنتر، كرة في النصف، حذاري مارتينيز، خطا من بيساك وخطا من مارتينيز، والإنتر يعاني 2-0 في 35 دقيقة لعب في الشوط الأول. ضيوف دامفرايس اليوم أيضا يلتقي رفقاء اللي معاهم فينال في الشامبيونز ليج وحتى فين، هولندي في اليمين، ميلان تاريخيا كان فريق الهولنديين ثلاثة، فان باستن جول تريتش كارد، الانتر خطيرة وفرصة والمحاولات تتوالى، خطيرة معكم والكرة عالية عيدة من جونس، عمل كل شيء أمام المرمى ضيع الأسر. الانتر كان فريق الألمان في 89 في البطولة التاريخية، فريق 13 نقطة بقيادة التراب جوفاني تراباتوني، وقتها كلينزمان أندرياس برامي ولوثر ماتيوس، كرة طويلة، حذاري من بابي، كارلوس يتفوق ودخل فيه بيساك، هذا بيساك نجم اليوم على دفاعات 9 راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: تبوس جوار مجمع العرب،
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
0: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
3: جوار مدارس صناع النجاح.
2: تليفون 7700-10770
3: أو 777-921-435.
4: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
5: شخصيات

هل أنت مستعد لأن تعيش بدون بعض الأطعمة أو المشروبات التي تستخدمها يوميا في حياتك؟ فالتغير المناخي ونقص الموارد الطبيعية قد بدأ للتو يهدد كل شيء، وتهديده الآن أصبح على بعض الأطعمة التي نستخدمها في حياتنا اليومية ولن نستطيع الاستغناء عنها. فإليكم القائمة المرعبة. في المرتبة السادسة، القهوة. إن كنت تبدأ يومك بفنجان قهوة مميز فاعلم أنك قد لا ترى القهوة قريبا، فالبن والذي يتم زراعة أغلبه في أمريكا الوسطى والبرازيل سيواجه مشاكل كبرى في 20 القادمة، لأن أمريكا الوسطى والبرازيل تنتجان 80% من محصول البن، وبسبب التغير المناخي لن تظل حقولهم صالحة في السنوات القليلة القادمة، بالإضافة إلى انهيار محصول القمح لأكثر من النصف في أفريقيا. في المرتبة الخامسة، اللحوم. سيواجه اللحم في السنوات القادمة ارتفاعا مرعب في الأسعار، والتوقعات أن اللحم العادي قد يختفي، والمشكلة لا تكمن في قلة رؤوس الماشية ولكن في ندرة الماء العذب. فالماء يستخدم في زراعة المحاصيل التي تستخدم كعلف للماشية، وباختفاء الماء العذب ستختفي المحاصيل الزراعية، ومن ثم ستختفي الماشية. ولكن يبحث الآن العالم عن بديل للماشية، حيث يتم تصنيع لحوم في المختبر تشبه اللحوم الطبيعية بنسبة 100%. في المرتبة الرابعة، المخبوزات. فمع تراجع غلة القمح والذرة بسبب الحرارة الشديدة ستتراجع الغلال 30% بحلول 2050، وستتأثر 60% من مناطق زراعة القمح بالعالم بسبب التلوث. يذكر أن غلات الأرز والقمح والذرة تزود البشر حاليا ب 75% من سعراتهم الحرارية. في المرتبة الثالثة، الشوكولاتة. ستختفي الشوكولاتة قريبا، بل إن بعض المحللين يعتقدون أننا سنتعامل معها كشيء منقرض مثل الديناصورات، وقد ترى لوحة شوكولاتة $1,000 في عام 2050. فقد تضررت زراعة الكاكاو في غانا التي تنتج 20% من حبوب الكاكاو بالعالم منذ 2013، ولن تصبح غانا والساحل العاج وهما كبار منتجي الكاكاو بيئة ملائمة في

0: 2030، ومن ثم وبسبب تغير المناخ ستبدأ محاصيل الكاكاو في الانهيار تدريجيا إلى أن تختفي الشوكولاتة بحلول عام 2050. في المرتبة الثانية، الأفوكادو والعنب. تتطلب زراعة رطل واحد من الأفوكادو 72 جالونا من الماء، وهو ما أصبح بالفعل عبئا بسبب الجفاف. ومن بين الفواكه التي قد نفتقدها مستقبلا هو العنب الذي يزرع فقط بالمناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. فارتفاع الحرارة درجتين مئويتين في 2100 سيدمر 56% من تربة زراعة العنب لحساسية العنب الشديدة للحرارة ونقص المياه. في المرتبة الأولى، السمك والمأكولات البحرية. رغم أن ارتفاع درجات الحرارة سيرفع من مساحة المسطحات المائية بالعالم، فإننا قد نفتقد الكثير من المأكولات البحرية مستقبلا. فقد أصبحت المسطحات المائية أكثر حمضية بنسبة 25% بسبب ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون ودرجة حرارة المياه، وانخفاض إنتاج البحر المتوسط من سمك السردين بمقدار 70% بآخر 10 سنوات. ومن ثم ستبدأ الكثير من الأنواع في الانخفاض مثل سمك البلطي والجمبري وغيرها.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: الريال يتقدم بالنزاعة الواقعية بتصديات الحارس كورتوا ثم باستغلال أخطاء دفاعات الإنتر. دقيقة 14 كيليان، دقيقة 23 فالفيردي، والريال يوني الشوط متقدم 2-0 على فريق الإنتر. 2-0 ممكن الثالث، يمشي كيليان، يدخل كيليان، خطيرة مبابي، والهدف الثالث يضيع. مش ممكن لمارتين، ماذا أدرى بيلينغهام، ماذا أدرى بيلينغهام. هذه المرة كان في السراء بعدما كان في مناسبات سابقة هو اللي ضرب فريقه الحارس الإسباني مارتينيز. ريال 2 إنتر 0، مازالت الفرجة والأهداف في الشوط الثاني. نعود الآن بالكلمة والصورة محمد سعدون الكواري.
4: شكرا لي.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: Just found it. Radio Delta.
6: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
7: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference. Radio Delta.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: شكرا محمد. الصوت الثاني ينطلق بتغيير للمدرب الروماني كيفو بدخول ستونز. جون ستونز القادم من مانشستر سيتي. الآن عندنا اثنين انجليز يلعبون في الانتر في دوري الابطال. غادر بافار اذا يدخل الثالث الانجليزي في المباراة في تشكيلة انتر موجود في الدكة سيكون رقم قياسي، لأن الميلان عام 2024 في مواجهة باير ليفركوزن لعبوا ثلاثة انجليز لفريق طبعا غير انجليزي في الشامبيونز ليج. تشكيلة المباراة والشوط الثاني: لينتر، مارتينيز، ستونز، بيسيك، باستوني، ديوف، كارلوس، باريلا، شالانوغلو، جونز، لوتارو ودوران. تشكيل الريال: كورتوا، دامفرايس، كوكوريا، كوناتي، هوسن، فالفيردي، أرنولد، بيلينغهام، فينيسيوس، دياز ومبابي. حكم مباراته من إنجلترا أوليفر. أو جبت الدلو وسأتلي بدلوي في ريال الشوط الأول وبداياته في الشامبيونز ليج في تواصل مع أفكار الزملاء دريكا وحاتم. أبو دخلوا الريال في الحيط، فريق طبعا على سبيل المداومة، فريق خاسر ضد بيتيس، يلعب شامبيونز ليج وبداية قوية أمام إنتر جاي مورال عالي وانتصر في ريمونتادا ويلعب في أفضل حالاته. طبيعي أن المباراة تخرج برشا سيغ من هذا العناوين. نذكركم باريس سان جيرمان شقوى نادي الآن مش فاز بالشامبيونز ليج عامين. تذكروا النسخة الأولى الفريق لم يرتقي مستواه لحدود فبراير وقت اللي فاز في مباراة التحول الأكبر أمام فريق مانشستر سيتي. مباراة اليوم الإنتر ملعب كان 20 دقيقة راو بعد الهدف الأول ما عادش فما، فما الريال خلق فرصة ثالثة كيليان وكرة رابعة أخيرة متاع بيلينغهام. هذا الشوط الأول، هذا رأي ممكن وجانب الصواب وكنشوف منطقي جدا. الآن مطالب أنك أنت تربح باش ما تدخلش في أزمة. أنت خاسر في الليغا تعاود تخسر في الشامبيونز في ستادك، الناس تستنى ريال مورينو في الأبطال. الآن ما عادش تحكيوا لي على أداء لأنه الكرة صارت نتائج. الأداء مات مع تيكي تاكا ومات مع فريق البرازيل السحارة متاع 82، أقوى فريق في تاريخ الكرة ما ربحش كأس عالم. بيزيكو خرج من غير مونتيال وكاريكا وسوكراتيس وهزا بافا. هذا ينسوها لي هذه الأداء. لا نحتاج إلى أداء، نحتاج إلى نتائج في الوقت الحالي. هذه هي كرة العصر الحالي. يمشي بالكرة الإنتر ينجم يرجع، نعم يقدر يرجع، عنده الإمكانيات للعودة. ترجع كرة ركنية، الإنتر طبيعي بشي يلعب الكل في الكل، يدخل بأكثر توازن مع دخول جون ستونز. باريلا يمشي الركنية، الركنية الخامسة للإنتر. يمشي كرة للنيرا تزوري وإلى الكرة على القائم الثاني بالرأس، خطيرة بترجع من الدفاع. تصور أن الريال قادم في سيد الثالث بكونت ربي ويحط الكرة ويقدر على الثالث ويعمل مراوغة ويحط الثالث والحارس مارتينيز ينقذها. مارتينيز ينقذها. احنا نشوفه في أنه الإنتر يستحوذ ولكن الريال يجيب فيه ويلعب له على المرتدات. مازال ما تفطنش كيفو، وإذا بش يكمل بعدم التوازن وعدم التغطية الدفاعية فأنه مازال بشكل أهداف. هذه ثالث رأس رأس تقريب، ومارتينيز ممتاز حارس الإسباني. ومعنا اثنين مارتينيز إسباني وأرجنتيني في نادي الإنتر. إيميليانو على فكرة انتقل هذا الموسم لنادي تشيلسي، وصار تشيلسي ملعبش ربيع الأبطال وحتى مسابقة أوروبية، حتى دوري المؤتمر الأوروبي مش موجود. البلوز تشيلسي ترجع كرة وسط الميدان، يدخل وسط ضيوف. نشوف الريال يلعب برشا صنعة، برشا ذكاء، برشا خبيثة متاعه في رابط الأبطال. باقل لمسات قاعد يوصل خصم، هذا خطيره وعند كورتوا يغلط الدفاع يصلح حارس، تمشي كره بالراس ترجع الكره عن طريق كوناتي، كوناتي وصل ميدان بيلينغهام في 2-0 مازالت اللعبه. الريال لازم يسجل هدف الثالث. بالنسبه للانتر هدف الان يرجعوا معنويا في المباراه. ترجع الكره شالانوغلو، نزال الماتش فيه كثير من العناوين. ترجع الكره جونز، خسر كرة الهدف الأول، ثم بيساك مع وينش، ووصلت الكرة دياز بابي بابي جول، ثم الهدف الثاني بالخطأ من الحارس الإسباني مارتينيز. تمشي كرة باريلا، حلوة من باريلا، طويلة باية جاب المدافع لكن سبقته، والتغطية كانت من دام فرايس ليكس. هذه الكرة ممتاز كورتوا، 5 أهداف محققة فسخها كورتوا. كرة في الظهر، تمشي العرضية، يمشي تورام، ولكن الدفاع ضغط من شالانوغلو. بداية الشوط الثاني نفس سيناريو المباراة، والعرضية وهويسن والركنية، ركنية عدد 6. طبيعي ما نراه من ضغط الإنتر، يلعب الكل في الكل الإنتر. الإنتر لأنه معنويا مرتاح. أنا نتصور لو أنا كيفو كلمة واحدة ستر واحد بخلاف الإصلاحات التكتيكية حاجة بركة، لكن رجعت قدام نابولي فريق كبير وفريق ممتاز وفريق منافس، نجم نرجع على الريال. ترجع كورة لكن تورام ما ترجعش. يا تورام يا ماركوس، مش ممكن. كورة ضاعت، ماركوس تورام من اللي نعرف، وهذه هي اللقطة، سامحوني اعتذر انا اسف، والمباراة تضيع. توادي تضيع، توادي تضيع يا ماركوس تورام. ريال اليوم اختبار قوي لدفاعاته الحقيقة اوروبيا، لانه الانتر فريق هجوميا ممتاز. دارجا كورة شالانوغلو، 7 دقائق لعب في الشوط الثاني. باريلا، جونز، جونز يرجع بالكورة، باريلا، باريلا مرهونة في هدف الانتر، التسديدة والكرة برا، كرة برا، سيئ في المباراة، يدبر في الأسبقية، ياخذ في الوقت، يلعب على الكونتر اتاك. كيفو انتر ايضا يقبل في برشا اهداف، ومنه في المباريات الكبيرة مع الفرق الكبرى الطبيعي. كرة طويلة، حاول فينيسيوس مع بيساك في خطاء ضد البرازيلي. كرة للألماني بيسك، ترجع الكرة للنيرات سوري، بيسك ثلثي الاستحواذ الانتر. ترجع الكرة جون ستونز أو لا باستوني، خطأ على تورام، فاول جون ستونز. ستونز خذي القلب في مكان بيساك اللي لعب فيه في الشوط الأول، وبيساك جاء يمن، وباستوني طلع اليسار. ترجع الكرة باستوني، كارلوس، كارلوس إلى جونز، فقط أمام نادي برشلونة بين عامي 2008 و2009 في الألفية 2008 و2009. الانتر ما يسجلش 4 مباريات ورا بعضهم أمام البارسا، الآن حاليا 3 ماتشات و53 دقيقة. كرات ما تضيعش الحقيقة، هل هو إرهاق ذهني؟ هل هو إرهاق بدني؟ أعتقد سليم لأن الكوكوري مغطي. كيفاش هربت عليه لوتارو كنترول؟ مباراة السبت لو رجع فيها الانتر بعد مجهود بدني خرافي وبسيكولوجي موسال، ممكن هذا اللي يفسر هذا التسرع وغياب اللمسة الأخيرة أمام المرمى في 6 أمتار لفريق الانتر. بيساك حطوا كيفو في الوسط خربها، جابوا على اليمين وبش يخربها، يلعبوا في اليسار يخربها، بينما حل بيساك حل الخراب في دفاع الانتر. راجعوا مباراة انتر الدفاعية والكرة عرضية لوتارو مرة أخرى عربت عليه ويتصدى العملاق. مش ممكن قطع النظر على الأوفسايد. مش ممكن يا كورتوا, أنت غير عادي يا تيبو, أنت غير عادي يا تيبو. مش ممكن الطيب كورتوا يتصدى بامتياز. تيبو ترجع الكرة دياز. الريال سيء ولكن يتقدم. فالفيردي لماذا لا يغادر في وسط الميدان؟ أرنولد يدخل لاعب وسط. ترجع كرة كوناتي. كوناتي في وسط الميدان. فالفيردي يخرج الريال بالكرة. تقريبا أول مرة في الماتش يلعبوا 6-7 تمريرات ورا بعض. والكرة في خطة والكرة عن طريق دياز. ودياز يمشي لكيليان بابي. يتقدم كيليان. إبراهيم دياز إلى مبابي. الريال يساعد الريتم هذا. الريال قاعد هو اللي مشي هالإيقاع البطيء. الانتر يلزم يطلع في الإيقاع. مبابي يركض في اللعبة. مدريد طبيعي رابح 2-0 يلعب على الوقت. بيلينغهام بيلينغهام فينيسيوس بيلينغهام. ترجع الكرة هويسن كوناتي دياز. شد الكرة مدريد الشيء اللي معملوش في الشوط الأول. كرة عن طريق دامفرايز. بيلينغهام إلى دياز. دياز يتقدم يمشي كيليان وصلت لدياز. يحط الكرة بيلينغهام واحدة. بيلينغهام يحط الكرة يحاول يشوط يمشي حل على اليسار. يمشي فينيسيوس. فيني فيني فيني فالفيردي وين صواريخك يا فالفيردي. تمشي كرة للريال ممتازة. يلعب مدريد كرة مميزة هذه المرة عن طريق الوسط إلى جناح إلى فالفيردي إلى القائد إلى المغرب الأسد. يمشي دياز حط الكرة يشوط. أرنولد ترانت هويسمر تماس تماس للإنتر. مرة أخرى من أول جولة تيبو كورتوا يعنون حضوره على أنه الأبرز بين حراس دوري الأبطال. شوف الأولى وشوف الثانية. الانتر لا يخشى عليه في مسألة المنافسة ولكن اليوم ضيع برشا كرات. الجمش تربح وقت اللي ضيع الكم الهائل هذا من الفرص. ترجع الكرة بيلينغهام. الريال الآن يستحوذ هذا المطلوب. دياز بيلينغهام بيلينغهام إلى هويسن. ترجع الكرة إلى فيني. فينيسيوس عرضية والدفاع والكرة خطيرة. ترجع الكرة من دياز مرة أخرى. إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم دياز يدخل يتوغل. مش ممكن فرصة والهدف الثالث. بيلينغهام مش ممكن مش ممكن يا جود مش ممكن يا بيلينغهام. إذن هكا تشوف الانتر ضيع برشا ولكن الريال ضيع الأوضح. الريال ضيع اللي ما يضيعش. بيلينغهام في الشوط الأول بيلينغهام في الشوط الثاني ثم واحدة بيناتهم تاع كيليان هذو ما يضيعوش. أرجع لمكان الخطة يقول أوليفير. الريال خطير ممتاز جدا. إبراهيم دياز تقريب من أقوى دقائقه من فترة طويلة. ومارتينيز ينقذ الانتر من الهدف الثالث ويمشي بالكرة. ديوف ديوف ديوف ما يعديش. ديوف ديوف ما يعديش. ترجع الكرة عن طريق فيني. الريال يمشي الريال يلعب يلعب مرتاح. يمشي بالكرة بيلينغهام باش يضربهم. لا على أقصى اليمين على اليمين هو حاول يعمل كرة طولية في العمق ويدخل يجري إبراهيم دياز ولكن إبراهيم كان يستنى فيها في الوقت. ديوف ديوف دورام سايب وحده ما يعمل شيء. دورام وفي خطأ في مسك من هويس. الانتر جاب هدفين كبار في تاريخه من أشهرهم بطل العالم أليساندرو ألتوبيلي. استقبلهم كان عنده ساندرو ماتسولا. الانتر لعب ايضا في صفوفه هدفين كبار. شوف الفرصة والحارس يتصدى ثم بالراس كوناتي مارتينيز كل يصلح شوية من أخطائه وأنقذ الإنتر. ولكن نقول لك أنا أنقذ الإنتر من هزيمة أثقل، ولكن هو السبب في خسارة الإنتر. باريكا تورام هكا شارانوغلو أوت من الثلاث الداخل سوزيتش وبوني وزيلينسكي. زيلينسكي القادم من النابولي، ومعنا سوزيتش معنا في الثمانينات في باريس سان جيرمان. سوزيتش كان شكل ثنائية تاريخية مع مصطفى دحلب في البي جي. ترجع الكرة عن طريق فينيسيوس فيني يتعثر البرازيلي، ينتصر الدفاع الإيطالي الميلاني. كرة للإنتر يمشي كرة ضيوف الضغط لامن دياز، ولكن جون ستونز باستوني يلعب الكرة الآن. زيلينسكي سوزيتش يرجع زيلينسكي حل على اليسار ركلة وطار وراك أرجنتين وعرضية والكرة أوت. كرة ومحاولة خطيرة من نادي الانتر. هزيمة الخامسة بدأت تقرب، رابع ماتش ايضا تواليا بالكلين شيت للريال بدأ يقرب. والكلين شيت مازال برشا كورة العودة ممكن، لكن كل ما يمر الوقت ولتتضاءل الفرصة لانو الانتر شوف مندفع برشا قدام، تغييرات هجومية باش يلقى ايضا الريال مساحات. نعرف خطورة مبابي وفيني وقت اللي تخلي لهم الفراغات. فينيسيوس ترجع الكرة ديبو كورتوا 14 كيليان 23 فالفيردي. الهدف الثاني كان 1-0 ممكن جدا، 2-0 صارت صعبة. الأخير يبقى ريال مدريد. ترجع الكرة ستونز زيلينسكي الآن إمكانية العودة مثل سيناريو السانسيرو، لكن يتصدى كوكوريا يمشي الكونتر اتاك. كوكوريا يدخل وسط برشا كيليان مبابي الآن فيني وحده يصل كرة لفيني حطيه للقدام مش عرضية. ترجع الكرة عن طريق فيني يمشي فيني فينيسيوس يرجع الكرة لمدريد عن طريق دياز وهو النقاط. الكرة من إبراهيم يخسر كرة إبراهيم دياز. الكونتر اتاك الأولاني في الماتش للإنتر، يمشي الهجوم للإنتر. بوني يلعب الكرة عرضية والدفاع دياز نفسه يرجع ويخلص كرة ويعتذر للجماهير وللرفقاء. ضيوف زيلينسكي شوت يا باستوني شوت والركنية. كان واضح انه عنده شانس كبيرة وحظ كبيرة من باقة الحارس، ولكن انت عنكبوت عادي على اخطبوط، انت اخطبوط عادي على حوت، انت حوت عادي على سكوت. الان كل كلام خلصته فيك مش ممكن. تيبو كورتوا بالراس وتيبو كورتوا مرة اخرى. كورتوا 90% اليوم في انتصار الريال، 90% في انتصار الريال، لأنه هو اللي خلاك حي في 0-0 وقت اللي الانتر ضاغط، وهو اللي خلاك متقدم ورابح وقت اللي الانتر جاته عديد الفرص للكامباك. هذا حارس بألف. كورتوا وكوريا لازم يتعود المدريدية على هذا، هو فكر مورينيو مش يتغير، هذا هو ستايل مورينيو عنده الفريق الذهبي وقته ونفس الشيء. هذا هو حقق القاب ربح بطولات، هدفه الليغا استعادتها من البرسا القوي والشامبيونز. المتعة مورينو قالها لكم يعني بالملموس، خليتها لغيري، أنا أريد الانتصارات والبطولات. الأخير ما تقدرش تغير على غياب النتائج، ولكن عمرك ما تغير على غياب الأداء في وجود نتائج. ترجع الكرة للريال، شات الكرة كيليان مبابي، كيليان مبابي وحده، فيني أعطي الفيني، وصل الفيني، ألعب الفيني، يضيعها الكرة، يضيعها كيليان مبابي. ترجع الكرة أرنولد، بيرينغام، دياز، فالفيردي، كيليان مبابي يلعب لفيني، شد أكثر كورة الريال في الشوط الثاني حتى نسبة استحواذ قلت لأفضلية الإنتر. بيرينغهام، كيليان أو فيني وكوريا، هذا هو كيليان وكوريا. وكوريا في تشيلسي عامل شوارع في الهجوم، هنا في الريال يدافع فقط. كوناتي، كوناتي، كوناتي، كوناتي، حد على اليمين، وصل كورة. دياز، دياز، ترجع الكرة لمدريد، باهي الكرة عن طريق كوناتي، لو تعديت ارتباك من الانتر، يلعب على الاخطاء ويربح بالاخطاء، والكرة والباس من فالفيردي اوت. صفر على الانتر 65 دقيقة، جماهير غاضبة، الكرة العكسية من كوناتي والمتابعة. صائد الهجومات، فرصة خطيرة هذه، مش متمركز دفاع الانتر، فرصة للثالث، الثالث، الثالث، الثالث، ومرة أخرى بيلينغهام أو كيليان، هذه المرة ممتاز مارتينيز الحقيقة، قطع النظر مارتينيز أنقذ الانتر من خسارة ثقيلة. هذا ماتش كان يكون بتاع 4-4 5-5. شوف الكرة، شوف الفرصة، هو مارتينيز على كيليان، مبابي كما جات، والدفاع يتصدى بالحارس، مونتيز مارتينيز الاسباني في العرين، الركنية المدريد. يعني في الشوط الثاني الريال كان يقدر يربح 4-5. هم شفتوا الفرص راس راس، اوضح حتى من كرات الانتر. اذا خطا لمارتينيز، انتصف توقيت الشوط الثاني هنا في سانتياغو برنابيو. إصابة في اشتباك مع دامفرايز. ترجع كورة، باستون يضغط الريال، يطلع البلوك فوق، ترجع كورة للإنتر، ممتازة، كورة خرجت في اليمين، ضيوف، يتقدم ضيوف لنيرات سوري، ضيوف يلعب واحدة اثنين، كرة سيئة وهويسن أسوى، والكرة ممكن الآن، لو طاروا، لو طاروا، مش ممكن كيف ضاعت، مش ممكن كيف ضاعت، ورس بالجملة من الجانبين تضيع، انفرادات تامة من الريال وكرات في مواقع مناسبة جدا للفريق الإيطالي. بيلينغهام فكورة فماش فاول، 3-2، فرصة الثالث الثمين، يمشي بالكرة البرازيلي، برازيلي يحط الكرة، كيليان فرصة، ودياز واحدة واثنين، والثالث يضيع، الثالث يضيع، مش ممكن، مش ممكن على فرص مهدورة، مش ممكن. الريال يرفض تعزيز الغلة والحصاد الهجومي، كان قريب الريال من هدفه 1140 في تاريخ كأس الأذنين بقديمها وحديثها. زيلينسكي، لو تارو، لو تارو، المباراة تراها الشوط بالشوط، شوط ثاني ريال أخطر، شوط ثاني ريال أفضل، أكثر استحواذ، أكثر خطورة، كرة عرضية، هويسن موجود، نفس الطريقة ويمشي للكونتر، نفس الطريقة ويمشي للكونتر. الشوط الثاني مارتينيز أنقذ الإنتر من كارثة. ترجع الكرة، يرجع الكرة مدريد، دياز، دياز يخرج كرة ولكن كان متابع باستوني مع الكليان ترجع الكرة للإنتر. عليها العودة الآن للإنتر. مرونة في هدف حتى معنويا الإنتر بشي قاتل على الكامباك، ولكن بيكذا سيناريو ما أراه، أرى أنه 3 نقاط تقريبا كتبت. ترجع الكرة من جونز، جونز يمشي بالكرة، بوني بوني بوني والركنية. يتصدى دفاع مدريد من كوناتي القادم من القلعة فيل، من قلعة 6 نشوف في رابط الأبطال الكبير اف سي ليفربول. الثاني هو الميلان 7، بينما الريال يغرد خارج السرب 15، ريال 6 البارسا 5. يجي يتسلم أو يتسلق المراكز الأمامية نقطتين وبطولتين. الإنتر عنده 3، يوفي عنده 2. الطليان ربحوا بـ3 فرق في تاريخهم، ميلان 7 3 إنتر 2 يوفي، 12 لقب الإسبان، 20 بطولة، 15 ريال ثلثها بارسا. الألمان ربحوا بدورتموند، هومبورغ وبايرن ميونخ كبيرهم. بينما بيلينغهام 4-4 يمشي فيني، يهرب فيني، يدخل فيني، والكرة صحيحة سليمة ركنية. برافو الحكم اليوم، فما شيء يلعب بالكرة، تاكل على الكرة، يموت على هدف فينيسيوس. ركنية للفريق الإسباني، فيها تسلل ممكن باستوني مغربي، ممكن لعب الكرة بيرن بيسيك، الركنية موجودة آخر من لمست بيسيك. الركنية للريال والنتيجة للريال والوقت في صالح الريال. تمشي كورة المدريد، شوط ثاني مدريدي بامتياز على مستوى الفرص. تتكلم يرجع بالكورة الريال في محاولة إضافة هدف ثالث بالرأس، خرجت خطيرة والتصديد، يا الله راسه مشى، راسه مشى. بصراحة كان مدافع نبدأ الملعب محوري مثل هذه يشوط عليا فالفيردي كرة مثل هذه اللي تدخل شي هم في الشبكة ولا في راسي، هذه تعمل ارتجاج. والله فالفيردي وقت اللي يشوط، شوف طريقة السقوط داخ أصلا، هذه هبت راسي، خلي المسؤولية المارتينيز، تصرف يا حارس يا مسكين، قالوا مسكين مد. كيفو عينين لباس تتنفس عبدو بين الجام، ضيع زوز اهداف، مبابي ضيع زوز مقابل تورام، ولو تارو ضيعوا 4-5 فرص ايضا. طبعا الانتر يعرف سوق حتى معنويا، والحارس مارتينا حارس ممتاز، قطع النظر على هفه بتاع الهدف الثاني للامانه، تحصل الكوره لكن ممتاز، انقذ الانتر ايضا من خساره. شوف حتى الارقام كيف صار، شفت الشوط الثاني مدريدي 17-13، الشوط الاول كانوا يظل 11-2، والتسديدات على المرمى 7-5 ايضا للريال. مدريد في الشوط الثاني اكد افضليته وجدارته بالمكسب، المباراه كانت شوط بشوط ما يتعداش. ترجع الكره الوسط، هذا جون باستوني، باستوني بايع وكرة خطيرة ممكن شبيطة، ضاع سقط اللاعب كارلوس وهذا حتى بدنيا تراجع مينتر بشكل الثالث والكونتر اتاك وثلاثة على ثلاثة وبينيغام يسير لفيني يتقدم كتار ريو يمشي فيني يتقدم السلساو يرجع الكرة لبينيغام ما يتعداش من جون ستونز ترجع الكرة لينتر سوزيتش وسير في 72 ساعة تلعب مباريات قمة بين الدوري والشامبيونز تحس الحركة ثقيلة للإنتر في الشوط الثاني كارلوس ستونز فيوف يلعب كورة لسوزيتش دفع ممتاز يعطيك الأمان كوكورية الحقيقة ترجع كورة هوسن والكرة تعود إلى الحارس مارتينيز ترجع كورة سوزيتش لوتار سوزيتش هاي الكرة شوت يا جونز بالرأس والركنية الآن في داخل ديومونتي في داخل تشواميني في الميدان تصور بشي غادر دياز وبشي غادر أيضا أرنول في الوسط يكمل مرتاح مسيطر على المباراة جوزي مورينيو باجا كورة من ركنية الراس بيلينغهام ثم الكون كوريا ثم تشوت ثم الكرة ترجع إلى جونز كورة من جونز يمشي القادم الليفربول كورة للإنتر أول فريق إيطالي حقق الأبطال هو الميلان عام 63 في ويمبلي في الفينال على بنفيكا المدرب كان روكو والكابيتانو كان تشيزاري مالديني بينما الإسبان من أول نسخة 56 حققها الريال عرضية والهدف الأول الهدف الأول كارلوس الهدف الأول من اليسار كارلوس تحل المباراة واللعبة في الربع ساعة الأخير الإنتر يسجل تبديل الفارق يرجع الإنتر مع التشجيع الأنصاري وهذا أول هدف يسجل الإنتر في الريال من ثلاث مواجهات كلين شيت كرة ممتازة طلب كرة من كياس يمشي بيسيت يوصل كرة لوتارو متأخر عليه السيء أرنولد اليوم والهدف في مستوى الستة أمتار عن طريق كارلوس اللي يسبق دان فرايس 2-1 لينتر يظل الفارق ويعمل نصف المشوار نحو الريمونتادا الأوروبية 2-1 مباراة تحلى في هذه الدقائق لينتر يرجع كرة خطيرة عرضية والركنية لميراتسولي رجعت فيهم الروح كانت هادية كانت ميتة لغة الكرة ولكن خطأ هدف وقت الكرة والمباراة ترجع تحلم سيكون ضغط رهيب من الانتر لتفادي الهزيمة الموسمية الأولى لو تعرف في دور الاسيست وتمشي عرضية ويتصدى تيبو كورتوا وترجع الكرة عن طريق بيك الشوط الثاني هو مطابق للشوط الأول مع عكس الصورة يمشي فيني بعد احكي لك يمشي فيني فرصه للثالث يمشي فيني عرضيه ويتصدى الدفاع يتفادى الركنيه ماذا قلت الشوط الاول الفرص الخطيره للانتر والاهداف للريال في الشوط الثاني العكس صحيح الريال اهداف سهله ضيعها والانتر يسجل هذا التبديل تدخل قوي من هوسو هذه كان مسه وضربه يستاهل ورقة صفراء قلب دفاع الريال عاودوا شوفوا اللقطة ضربوا سيرك وابناء عم تضرب بالكورة في طريق هويسن لإخراجها حكم المساعد كان قريب يقول لامستيد ضرب التماس بالفعل اللي قلت لكم يغادر ألكساندر يدخل دياز ويخرج دياز ويدخل الثنائي الأرجنتيني المشاكس يخرج يوم الآن وتشواميني ممكن تغييرات هذه تكون 75 بوب يتسمى وسن برشا لدقيقة 72 ما نجحش في الوسط أرجنتين إسبانيا بذكريات فينال المونديال. وأنه هويسن لم يكن موجود. ترجع كرة من التماس للفرقة الإيطالية. ترجع كرة الإنتر بيسيك. بيسيك عشرة دقائق من النار. بوص ساعة باعتبار وقت البدل الضايع. هل من سيناريو وكتابة جديدة في لغة الأرقام ويسجل إنتر ريمونتادا. يلعب الكرة باستوني. ترجع كرة كارلوس صاحب الهدف. كرة للإنتر. زيلينسكي. ترجع كرة للنيرة تزوري. دقيقة 80. خطيرة العرضية ولكن قوية قوية قوية. مازالت الإمكانية. مازالت اللعبة. مازالت الفرصة متاحة. ضيوف ضيوف. يلعب عرضية ترجع بالرأس من هويس. والكرة لبيسيك. الكرة قوية. بدنياً تأتي نصف ما إرهاب. ورقة صفراء من هنا والأخرى من هناك على ثنائي الصراع هويسن ولوتارو. دوك كوريا هويسن من غير فرصة رغم أنه مشيت معاه. هويسن كرة قدام لا حسب تماس. أقل من عشرة دقائق دخلنا في المنعرج الحاسم.

يغلق والكرة من جديد مبابي. مبابي كرة أولى، كرة ثانية، وليفواري يخسر الكرة والكرة أوت. 5 متر و50، الوقت يمر والحسم قريب. الحارس مارتينيز برافو. إذا عدل الإنتر فإنه النقطة بسبب تصديات مارتينيز. كم يكون خطأ احتجاج مدريدي، ولا ستعود لسوسيج. 8 ضد 8، فاول لسوسيج. تلعب الكرة من الرواق الأيسر كارلوس، يتقدم كارلوس. كارلوس زيلينسكي، زيلينسكي إلى باستوني. جون ستونز، كرة من ديوب، ترجع الكرة وسط الملعب. ديوب، باستوني يلعب كرة طويلة بعيدة بعيدة برشا. سيء الكرة من باستوني. تغيير قادم يبدو من المدرب كيبو. نعم، هو التغيير للفرقة الميلانية. هذا هو الهدف، ممتاز جدا. ويسجل كارلوس الكرة الأولى في مرمى ديمو كورتوا. من سيغادر في الإنتر؟ يغادر اللاعب كارلوس صاحب الجول، ويدخل مخيتيريان. الإنتر عنده دكة بدلاء ثقيلة أيضا. شوف التغييرات، دخل مخيتيريان، دخل ستونز، دخل سوسيج، دخل زيلينسكي. عنده في الهجوم بوني، بيلينغهام يمسك اللعب. الريال اويس كوكوريا، فالفيردي اويس اللعبة في مينو. كوناتي بالاستقبال، دامفراس والتمرير. يبو يبعد كورة مغير فلسفة، حاول كيليان يسبق دفاع الانتر. هو التماس مدريد، تماس الريال. يعني أول فريق إيطالي قابله في الكأس الأوروبية من 70 سنة، عام 56 في نصف نهائي البطولة كان المينا. تأهل مدريد أول نهائي ضد الطليان عام 57 في البرنابيو 2-0 على الفيولا فيورنتينا. نرجع كرة الكورتوا. 84 دقيقة في القمة، بداية واعدة وسارة أولى، سارة أهداف بين الثلاثاء والأربعاء وبونس الخميس. الشامبيونز عادت لكم من جديد، والريال في هجمة من جديد، وكرة خطيرة يمشي بالكرة للثالث، عرضية والدفاع والركنة كانت من دامفرايز. كان ممكن يزيد يربح ميدان ويقدم دامفرايز. هذه الكرات واضحة لتكون الدفاع. جون ستونز كان عنده حتى واحد قدامه، يعني قدم نعمل كنترول، قدم بها إذا ما يمكنليش نعدي باس ولا نشوط. صحيح إمكانين التسجيل صعيبة، أول الزاوية غير هنا نشوط لعب، ولكن الريال يستهلك الوقت. مدريد في الركنين يمشي بالكرة، بيلينغهام سيء، زيلينسكي تعود الكرة للكونتر اتاك، ولكن خلصها كوكوريا. وكوكوريا يمشي بالكرة ديمو كورتوا، وكورتوا يعيد الكرة للحارس من بلجيكي لإسبانيا، مارتينيز إسبانيا. إيفو مزنتاما، وين مورينيو، كارلوس أوغوستو يسجل هدف. ضيوف تحرك في آخر الدقائق، يمشي ضيوف، ضيوف خيتريان خطيرة الوحدة اثنين، يهرب بوني، بوني ويرجع الدفاع. ممتاز أويس الكرة للإنتر بيسيك. فما هدف غدار، يا 2-2 يا 3-1. بيسيك، جون ستونز، جون ستونز. 86 دقيقة وكرة للإنتر. باستوني

0: pazzesco.
1: باش مساحات زيلينسكي يبعد على الطريق تمشي الكره ممتازه لتشونز تشونز يدور العرضيه والكره ترجع ومش ممكن مش ممكن محاوله قيادر الانتر تسرع كبير وغريب للانتر نفس التغيير بتاع المره اللي فاتت لا هذه المره يخرج فينيسيوس غريب شويه من التغيير غريب شويه من فينيسيوس السنة الدفاعية بامتياز هناك السنة التونسية وهناك السنة الممطرة وهناك السنة البرتغالية نتاع مورينيو يدخل كاريس ودك تخرج بيني وما بش يهدوا عليك ويهبطوا عليك الدفاع الكل بش يلعب الكل في الكل قدام ما تخرجش فينيسيوس تلعب على كونتر يحتط منه بيساك ما يهبطش ستف التالي هاو كاريرا ساو كاريرا هاو كاريكا شمم ثمانية وثمانية دقيقة قبل المباراة الآن التغيير نتحدث في عملية التغيير بيلينغهام ترجع كرة الحارس الريال يلعب عشرة ترجع كرة الانتر تقتل نهاية المباراة زيلينسكي مازال ما تخلص ترجع الكرة من خيتريان باستوني زيلينسكي يمشي بالكرة عن طريق بيسيك لجون ستونز خيتريان في اليسار مازال ما تخلش الحقيقة تفوت بالأسباب في هذه اللحظات ماذا حدث في التغيير ترجع كرة جون ستونز يلعب الكرة عن طريق سوزيتش خيتريان التسديد الحارس مرة ثانية مش ممكن ضاع التعادل على فريق الانتر مش ممكن الان يدخل كاريرس نحن ركدين وعملوا قانون جديد خطيرة جدا وكورتوا الريال يستكمل العدد فالفيردي يكمل الدفاع بعد الهدف طبيعي انه الانتر يرجع يضغط هنا الكرة الممتازة جدا ولكن كورتوا مرة اخرى الى متى سيكون كورتوا المنقذ يا جوزيه ترجع الكرة سوسيتش او ستونز خلاص التسعين كم سيضيف اوليفير الانجليزي مباراة مثيرة كارلوس أوغوستو 77 بعد مبابي وفالفيردي في الشوط الأول وكرة ترجع للفرقة الإيطالية لا جراندي انتر في الأتاك عن طريق بيسك خيتريان باستوني 3 دقائق وقت بدل ضايع هل يفعلها الانتر مرة أخرى هل يفعلها الانتر الآن عن طريق بيسك يمشي ضيوف يدخل ضيوف عرضية خطيرة هيا والحارس تيبو كورتوا راجبيني ضيوف تحرك في الشوط الثاني كان مصدر خطر على كوكوريا فهمناهاش ترجع الكرة الريال يلعب على الوقت مازالوا دقيقتين يمشي بالكرة ديومونتي يرجع عليه الدفاع ديومونتي يضغط للانتر دقيقتين للريمونتادا الثانية يدير 70 ساعة. جيتريان ما يعديش، والكرة ترجع للحارس مارتيني. بيسيك قدام، وقت يمر، الوقت يداهم، وكوكوريا موجود، ممتاز كوكوريا، موجود كوكوريا، والكرة ترتب والفيردي، يمشي كيليان مبابي. كيليان تستهلك الوقت، الريال الآن يقتل المباراة. بلينغهام على اليمين وحده، ديموندي بالفعل، ديموندي خطيرة، ديموندي يربح مسافة، يرجع يغطي كيتريان، يمشي ديموندي، ديموندي يهرب مع باستوني، الدفاع الإيطالي هذا يا ليفاري، هذا الطلياني، هذا إرثو مالديني وباريزي، بيرغو ميكولوفاتي، هذا إرثو نيستا، هذا إرثو الطليان، وزراء الدفاع. آخر كرة، يقتل لعب في الوقت البدل الضايع، مازالت 60 ثانية، ثم تغيير أو لا؟ خطا على اللاعب كوناتي، بالفعل ثم تغيير. استفز جدا كوكوري، غادر مبابي، لا ظهر عام ازرق السبعينات يبي يخرج لك في مبابي وفيني وبيلينغهام، ربي معك. ترجع الكره 30 ثانيه، انتصار لحد الان مهم في ظل الصعوبات، في ظل اسم المنافس والخصم اللي حاول يعدل الان، ولكن كرة للتماس من فالفيردي. خلاص 15 ثانية، هانت الريال، سريع على الانتر، يمشي بالكرة، كوكورا يمشي يحط بدنه ويربح، خطاب برشا خبيثة كوكورا، برشا خبيثة من كوكورا. انذار، ركب له خطاب لغة الباسكت، جاء قدامه وبيسيك كمل الحكاية، كلف له ورقة صبرة، ياخذ مخالفة، ينهي الوقت، يستهلك الوقت ويربح المباراة. كوكوريا كوكوريا كوكوريا، هذا هو الفتوة الجديد في مدريد. يرحم ايامك يا سانشيز، يرحم ايامك يا ييرو، ويرحم ايامك، هو سيد الفتوات طبعا راموس. انتهت المباراة، الريال في اول كذا نقاط. الشوط الاول كان الانتر افضل، الشوط الثاني كان الريال اقرب لاهداف اخرى، ولكن اهدروا اهداف سهلة وكثيرة في الأخير، شوط بشوط، وفي الأخير فاز الميرينجي هنا في البرنابيو، الملكي ينتصر في القصر 2-1 على كبير إيطاليا. الإنتر محمد سعدون الكواري، البداية كذا نقاط، الإنتر لعب ولكن مشكلته تسييب، والريال تحسن في الشوط الثاني ولكن ليس بهكذا الشكل لينافس أقوى وأقوى على البطولات.
0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

دلع ودلال قل يا خلنا ندرى علي رفعت الراس هذا تيه او كبرى ولا دلع ودلال

الحب ولا حتى مرة ولا شفت الحب ولا حتى مرة Radio Delta.